0: عالم ده ايوه عدكي بسنا يا عبد الجبار القليجي او هستا هرتيد انو وريسيني ايو كاسيها هل قد نغلا سعطانا و بي بي سي ولو عن كتير ناد ما شاد كعيد اللي حريري سيد عادو دو ايتهايبا دادك مانتو او كالتو او اي فرحسين هين انا اسكو ورايستان حالا دو دي عيدي يو سيدا اي وح اوها هايين واسك عادي هدابا وحان فرصدو هلي انا ورايستو لباك كميدا ورياشي ساكي نيدا عدن تيكوريسي اكشاقيني وفارع محمد يوسف لماني ايو لبا محمد باش قليف وحانا كو ورايستي برسيدا عيد مانتو واحيد
1: libano wa ma tsantay eid mubarak adiga iyo asxaabta kale ee BBC iyo dhamaan umada Soomaaliyeed
2: libano ma tsantay eid mubarak dhamaan asxaabta iyo dadka Soomaaliyeed ba
0: in hadan ku hormaro farax saakay waxad ku ciiday dadada halka ku tukatisay ciidada ahayd
1: libano saakay markii hore waxaan ku soo hormaray shaqada aroorti hore shaqada markaan xogaa joogay oo aan howlahaagi kala nidaamiyay محمد باشي أنا جب واسرع عني وحان تقني مساجد أنت بدن شغالها بي بي سي ذي كنت كذا مرة ولكن إن هذا الشيء قم يشوف كي يلا مساجد كسان ساكي صلاة عيد كسرت كني أنا جي محمد إياه ضد بدن أو مسلمين أو قارن قارني قارن نقولن بسوجرين ضد كنا حاكم مقضي وجيد وده فرحاد عرورة كجرتي ضد أضيالة كجري هؤلاء كمال جوني بليهن ولي بساكي وحاد مش وجوري ضد كذين يرتاح إنك استود أضحيضة عن مركز ماشي الجوس مين إنه قفل بقو حافد دي سي أم جورجي سي آدائي هذنا صدق بدن أيال لبح يي أضدك واحد أركيسي إني هذا ميل ويا عين ما أنتوا كلا ولبا صدق هذا آدائي الله بضيع يو قفك جيبك عن تقليبه ويكون يا عين مركز الحمد لله ما أنت حالد آدائي وفي عنيد وأنا أضدك أنا رين ريني فرح ده يا وجوزك المقضي
0: وتهي محمد باشي أدو وايد عند محانوجا أدو سليك فيه وكذا كذا ما أنت حيو قد ولد عيدا أكنت كتي يكوي غري
2: اللي ما رو ما صنت هاي سيدا وفرح شيء جاي أنا وفرح ملها أفرت دقيقة إلى هالساعة ينكسوري شر ما الله مركا أنا وهاك نشوقنا وهوليه الشقة ده كتشرنا أيام هدنا عيد نعودنا يو وابحنا سيدا وفرح شيء جاي مساج كسر أنا كسوه تكني دلنا فرح الله أيام كتير إنكسو إسلي دي أنكسو شر ما الله يخلي أنا سوبي حي أفرتها بيني حاجة أيام كسو بحي مركا وحي أم قتيل عند حتى وليس راديس وحلا قالوا إنه كسو بحي إسلي مركا لكن شوي وحها شوي إسكت جن قبوا باكشري هنتي آد بي واحد وأكيد عيد مكلا فيريو وده مركا دمري إسلي ده كمساجك تشوقي إيو أتك مساكين ده سلا فرح وحسوي كلا مساجك أقدر أنا ما أنتو كلا ده ككلا كنت كلي مساجتك أي كربان إني صدق السيان مركا شوي جود بها أو فرح له
0: فرح واحد بلبا سعيدي مركا بالعيدهن أو صارهن نيروبي أو كلا تو عيده هي هرا الصومالي مركا تشوكتي هذا اسمه بدك وسمشيد شوي هن هم كل دوينهن
2: فرح ولا كل ما مكو قري وحي عيد بلن بس
1: لا يا نبضي إذا عثمان نوجرسي ليبانو ملك كل الدول قربها أي كجران إيو كينيا إيو كينيا قد يذوا قربة إيو دلكي أنت بوا وكعيدي وح أدري ما يصير مركبه الرئيس وح أيتهاي ساكو كله وح اللي يري ومالن فصحه مالن تفصح أمريكا دتكو أنت بدن مسعودان ودن كان مسيحيين أنت أو بدن ودوينك وأي هونيان دت لغينية أما جواري بدن وسعودة ما أركيسد مركة أنسوس سعودي مركة وحاي هاي حلقي أن شقد سوء هذه جري زحمة بدن إياه إسكجري جرتي صبحي دت بدن اللغينة أما جواري بدن وسعودة بسسكي جاديس كده دوينها دت كشقد وكلها هي شنطية برك اللحدة أي أركيسة ساكي واحد دقائق هاي ما لهن سببته اه وحاي هاي بابليك هوليدي وحلي هذا أما مالن فصح أي ودن كان أي أي وهاي لكن مركي مساجدك أنت تغني أنت أنا مساجدك تغني حتى وضد واسك عدل هاي لكن مركي مساجدك تغني وحال أركي سا إن أي مركز كم وقتي دقائق أكتيفيتي بدنية ضد فرق بدن مركا وحاي كل الدوينيين وحاي تاي مركا جوك تدمل ضد مسلمين أي جوجان أما عاد كقي بجلسة حفلات مسلمين أي سوق إيمانيان يعني وحد ريم يسامي رب دك جوكتد انا تهي متكمده ايغا لكن انت اوسي سعدت اما كسو سعدت وحيابيه ودنك انكو اركي جيرنو كليتو ما انت مقدشه ama Hargeysa ama Boosaaso kale markii la joogo aroortii hore waxaa ku keenaya intaadan batoosin firimbiga caruurta iyo qaylada iyo xitaa reerka guriga markii la isdiyaarinayo iyo la isku diyaarinayo maba jiifi kartidba
2: farxad waxa ku daray taas
1: ayaa jiri jiray hadda dhaqankaas laakin halkan ma yeelno
2: farxad fadusha liban ku daray balka ilaa iyo waydan dhaw wal wal joogay wal ciiday bar sabadkiisa ciid u saahid xilliga xilligaagi
1: والله اللي بنا ورع دوناي وح وح وح أنت بايا وح تاي ما أنتوا كله قلبتوا كله إكس برلمان اللي بنا دحوجوا قاله أتاي إكس برلمان وح سوي منجري بربارت قاشام
0: شفتي ولو سكوس بيجي
1: هيك وكاس سوي قنبر
2: هذا كذي فرح مركه هذا كذي
0: لكن رنت مركان خوش تشوية ذا أرتا مركه اللي يرضى الأحاء يمركان لبس ورد بقفك وكر لا ذهاي ومعنى قاره نو هاي تو مريح إيدو منها يا الله مين كاس رنت ولا سو توز شري ومعنى هي صقاره هي ست ما أنتو كلا قراب السلام بالأذ شري وحافظها
2: حقول إيد كلا دوري
0: حقول إيد كلا دوري شري متى كلا تو أنوي أنت وحكم ذا aan anagu Soomaali waagay hore to ciid mubaarak hadii lagu yiraado lacag isiba loo fahmi jiray laakiin barta baan ogaanay inay tahay ciid wanaagsan marka aan hadda maanta la wadnaa qosol oo marka aan ilaahay isliin maanta ma joogina waxa ay
1: ahayd
0: وعليكم
1: وعلوشة
0: وعلوشة
2: ما دام هيبل سيادة هيبل قضية
1: مبارك يرادان وعلينا وعلوشة تراد أما يرادان أضغى وابهي
0: محمد باشتي مركض تشوياش أنا ورت حلو حن كسي حوى عري قيلي ديس حافظ أكتر أنت الوصو حرم من عري ساكن لور ربي أنا وحولك الله يدبلو وحولها مركض أن أدوك محمد مانت وحبك ديك يسي
2: نيومي لكن ميلا لقى ديجين وصعدا
0: وسوي هذه صوبان وقدام بين تيادين كقفة يدي سنة يا إن مناسبة دان يفرص دان ميكروفون كقهر فريدان جات سلام إنسان
2: فرحي
1: واي هاي سلام ت هرت واحد جعل أنا كوب الله وملها مسلمين تعمل بيجوجان قارهان ومد الصوماليات إيو ضد كأهل كأصحابته أن هاي عرورته إذا حاس كيجا محنكو إرادة ضد ك qaraabada badan ahoo dhan iyo asxaabteeda oo aad u fara badan oo aanan halkan magacyadooda hadaan iraado waa sheegaya ilaa iyo bari iyo saadanba aanan dhameynaynin iyo dadka boqolka kun ee qof ku dhow ee ayagana aan social media saaxiibka ku nahay aan ku wada xiriirno dhameyntood waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa Allah nagu gaarsiiyo horumar caafimaad iyo cimri dheer
2: sida la mid ah faarax waxaan marka hore aniguna salaamayaa ama hambalyeynayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo dadka Islaamka amahan oo ciidan ciidooda ugu weyn ay tahay marka la fiiriyo ciida sanadlaha si gaar ah waxaan salaamayaa ehelkayga iyo qaraabadeyda gaar ahaan xaaskayga iyo gabadheeda oo aanan ciidan wada ciidin si gaar ah salaamayaa iyo qoyskii qaraabada iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed oo aan leeyahay in ciidan ciid xigta ilaahay bashbashii barwaaqaha nagu gaarsiiyo
0: adba ma sintii kuwaas waxay ahaayeen faarax lamaane iyo maxamed baashe khariif oo goor hore iga warramayey sidii saaki ay u ciideen

0: سلامتنا بصحكم كبرات سمعتنا نسعبت اسلمنا رحوس بعال الادحى ناتمننا نايلو ممدبنا نجمر لنا اب تقراي مسكالوت كللات اب تمساسا لئوان مرزا ايك كايدن
1: هم بالن مرجع
2: كسا حجي نزل حبريتا اب كلل امحرا بشمونت نقطاتات مرزا اين كايدن اب تقراي سلاسان شمونت نقطاتات شاب عيزور مرزا قنبوت عسران اربعتن اي كايدن
0: اكبابرا بعال الادحى اب زتفل عليه كبابيتات
3: كما مقالة نقول محرر الشام مسلم وكو عبد السلام لعاد حابعال عبد حقكم خبل جلي
4: عبد السمراء ايدو بعد الله كتاع نتوب عالوه
0: عب ارترا بقزينا سنت زقاربات فلاميت مزحاف حد صرت زيناتات ونلنا سنايت سانهيت اب ايتيوبيا سوني 24 غنبوت 2018 قوتصرا غز اب زكايد هاغراوي مرصا اب تگراي مسكالوت كللات بحده مرصا كم زي كايد بورد مرصا فليتو اب امحارا كبزركبو 130 شمونتن كللات مرصا دما ابتم شمونت كم زي كايد ات بورد غليصو ات بورد ب 13 شمونت غنبوت 2018 شمونتن سراحت قدمه مرصا دمص زوهابلو معلتنا ملكيتو اب زهابو غازيطاو مغلصي اب كلل تگراين امحارا

0: ጠቅላላ ኣብ 46 ክልላት መረፃ ከም ዘይካየድ ወግዓዊ ገይሩ ኣካባቢ ትቲ ቦርድ ሜላት ወርቂ ሃይሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 38 ነቁጣታት መረፃ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ 8 መረፃ ኣይካየድን ኢላ።
1: እንግዲህ ኣሁን ባለን መረጃ ብኣማራ ክልል 8 ምርጫ ክልሎች ላይ
2: ክሳብ ሕጂ ንዘሎ ሓበሬታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብ8 ነቁጣታት መረፃ ኣይነካይድን። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ 38 ነቁጣታት 7ይ ዙር መረፃ ግንቦት 24 ኣይካየድን። እንተኾነ ከይተኻየደ ክተርፍ እዩ ማለት ኣይኮነን። ምችእ ኩነታት እናተርአየ ናይ ምቕፃል ስራሕ ክካየድ እዩ።
1: የመቀጠሉ ስራ ይቀጥላል ማለት ነው።
0: ወይዘሮ ሜላት ወርቅ እቶም መረፃ ዘይካየደሎም ነቁጣታት ኣብ መጻኢ ከም ዝመርፅ እኳ እንተተዛረበት መዓስ ዝብል ግን ብንፁር ኣይገለፀትን። ብተወሳኺ 6 ውድባት ፖለቲካ ካብ 7ይ ሃገራዊ መረፃ ካብ ውድድር ወፃኢ ከም ዝኾኑን 42 ውድባት ድምፂ መረፅቲ ንምርካብ ከም ዝወዳደሩ ተዛሪባ። ካብቶም ኣብዚ መረፃ ዘይወዳደሩ 3 ውድባት ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ውድባት ፖለቲካ ዲሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ፣ ስምረት ቃንጭን ሓቅን ትንሳኤ 70 እንደርታን ከም ዝኾኑ እውን ገሊፃ።
1: እንግዲህ መጀመሪያ ምዝገባ ስናደርግ ከትግራይ 3 ፓርቲዎች ነበሩ።
2: መጀመርታ ምዝገባ ከነካይድን ከለና 3 ውድባት ነይረን። እንትኾነ ኣብ ትግራይ መረፃ ስለዘይ ነካይድ ዘን ውድባት ኣብ እቲ መረፃ ኣይተጠቃለሉን። መንቅስቃስ ናፅነት ህዝብታት ጋምቤላ ጋህነን ናይ ምሕደራ ስርዓት ክኽፈተሉ ሓቲቱ። ምስተኻፍተሉ ግን ሕፁይ ኣብ ምምዝጋብ ኣይቀፀሉን። ሶሻል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ኢሶዶፔ ካብ እቲ መረፃ ብምስሓቡ እቲ ናይ ቁፅሪ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ።
0: እቲ ቦርድ ጸገም ኣለዎም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ክልላት መረፃ ብተንቀሳቃሲ ምስልን ብወረቃትን ዝተደገፈ መረዳእታ መሰረት ብምግባር ነቲ ምዝገባ ከም ዝሰረዞ እቲ ኣካባቢት እቲ ቦርድ ኣፍሊጣ። ካብ ተዓዘብቲ ውሽጢ ሃገር ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪቃን በይነ መንግስታት ልምዓት ምብራቕ ኣፍሪቃን ወይም ኢጋድን ነቲ መረፃ ከም ዝዕዘብዎ ተዛሪባ።
1: የውጭ ታዛቢዎች የአፍሪካ ህብረትና ኢጋድ
2: ካብ ወፃኢ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ንምዕዛብ ከም ዝመፁ ፀብፀብ በፂሕና ኣሎ። ከም ትፈልጥዎ ዓለም ለኻዊ ተዓዘብቲ ብዝምልከት ብፍቓድ ዝሕትትን ዝህብን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን እውን ብኣቢሎም እዮም መፅኦም። ስለዚ ኣብ ቀረባ ምናልባት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ እቶም ተዓዘብቲ ናብ ሃገር ውሽጢ ይኽኣትዉ እዮም።
1: በቅርቢ ግዜ ምናልባት ከሚቀጥሉት 2 ቀን እንደዚህ በኋላ ታዛቢዎቹ ወደ ሃገር ውስጥ ይገባሉ።
0: እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ መጻኢ ሰኑ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝዕዘብ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ እቲ ሕብረት ኣፍሊጡሎ። እዚ ብፕሬዚደንት ኬንያ ነበር እሁሩ ኬንያታ ዝምራሕ ጉጅለ ካብ 37 ሃገራት ዝተውፃፀአን 73 ኣባላት ዝርከብዎም ኣምባሳደራት ሰብሞያ መረፃ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦትን ዝሓዘ ምዃኑ መግለፂ እቲ ሕብረት ጠቒሱ። እቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ኣፈናዊ ፀብጻብ 26 ግንቦት 2018 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ከም ዝገብር ክገልፅ እንከሎ ናይ መወዳእታ ፀብጻቡ ድማ እቲ መረፃ ምስተካየደ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ከቕርብ እዩ። ሲቪክ ማሕበር ኢትዮጵያ ብወገኑ ን7ይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ንምዕዛብ ልዕሊ 500 ተዓዘብቲ ከም ዘዋፈረ ገሊጹ ኣሎ። በዓል ዒድ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብዝርከቡ ሰዓብቲ እስልምና ብዝተፈላለየ መልክዕን ስምዒትን ይበዓለሉ። ዒድ ምስ ስድርኡ ንምሕላፍ ካብ ዩጋንዳ ናብ ዓዱ ኣስመራ ዝተጓዕዘ ካብ ከተማ መቐለ ከምኡ ውን ኣብ ካይሮ እትርከብ ኤርትራዊት በዓል ዒድ ብኸመይ ከም ዝሕለፍዎ ኣካፊሎምና ኣለዉ።
3: ኣብ ኣስመራ ዒድ በዓል ኣሎ፣ ፅቡቅ ኣሎ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ። ፅቡሕ ሃዋህዮ
2: ምስ መኒሓ ተሕልፎ ዘለካ ምስ ስድራ ቤትካ ዲኻ?
3: ምስ ፋሚሊ፣ ምስ ቤተይ ሙንጌርና ፋሚሊ ኩላና ተኣኪብና ፅቡቅ ንሕልፎ ኣለና። ቡን ንቀደም
2: የቀኒልና። እሞ ብምክንያት ዒድ ክተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንታይ እዩ?
3: በቃ ሰበዚ ዓለም ትሪኦ ኣለኹም ሰላምን ራህዋን ኣውርደና ንዓና ከዓ ፅቡቅ ዓመት ይግበረልና።
4: ኣነ ዛህራ ኣደም ሓጎስ ካብ ከተማ መቐለ ንኩሉ ማሕበረሰብ ሙስሊም እንኳዕ ብሰላም ንዓረፋ ወይ ከዓ ኣልዓድሓ በዓል ኣብዝሓኩም ክብሊ ደሊ። ንግሆ ኣብ ጎደና ስዋኣት ናይ ዒድ ሶላት ተሰጊዱ ካብኡ ወፂና እውን ንሓደሓደ ቤተሰብ ያው ዕላሙኡ ከምኡ ስለዝኾነ ዘይርና ንገዛና መፂና ኣብ ገዛና እውን ምስ ቤተሰብ ምስ መሓዙት ኮይና ብፅቡቅ ንሕልፎ ኣለና።
2: እሞ ብምክንያት ዒድ ከተመሓላልፍዮ ትደሊ መልእኽቲ እንድሕር ኣሎ ዕድል ክበኪ?
4: ቅድሚ ኩሉ ንኩሉ ማሕበረሰብ ሙስሊም ንዓድና እንኳዕ ንዒድ ኣልኣድሓ ብሰላም ኣብፅሓኩም ክብል ደሊ። ቀፂሎ እውን ንኩሉ ቤተሰብ ኣብ عدنا بذجن نزله
2: يا غنيلنا بيت عمين أنا مسكن
4: آمين حبيبي غنيلنا
3: جمرة أنا برهان مع عبد الحميد بعد أنت تغاماتي كان بالي هنشي خالي مريدي لأن اسمع له اسمع لها بتعني تبنق الأخباه يسلم كبسالة في العيد جميرنا مينكو بتعني بزحي بالله بيحسوا له بعيد دسل لك على اسمع لها بتحرين سالة في العيد كودي كان بلو مدة على اسمع لها ما عمدا سبب بعد ذار حركة سلة العيد صدرة وحري خطر هو أنا مصدرة عب مدية صدرة عب مرعي مع مركب دلما بتعني تبوك عنه
2: كمين مرحب كمين مستنى يوغاندا تبع له زنب ك حجب اسم رأت علوم هلاوكا.
3: والله أنا إذا بعيد صديقة جلبة خوتي خنا زحرات كان اسم راجل مستدرى مسكرة نفوذ إن إحنا نحن وحدي طعم صبور مرة لك حدش ما لي عبد لجيه ولا غير مسكرة صبور يبغون ده لازم نقدر نشتغل ما بنري ساعة ما خير نبغى.
2: وبمخنات عيد كتم حلال فوت للملك تنتله.
3: رخص عيد مبارك من الأمن المسلمين على كل واحد مزلو إذا ما كان برجع حلو خا تنزلنا من مسلكم ولا أو خلنا.
2: يعني لنا برهان نحن نروح سعيد كونال كان منا
3: امين امين شكرا لك
4: دحاني ودحاني وتفليخه خف جزاخ من خفتو تفوتهم تدراخا متعبيتها صراحتها كله قديفك كتحلفها خلها خد بقروك بالدبلي إن شاء الله لو معمت عمت تأنا عمت سلام عمت بالتقنا لقلو خلو عمت بروه متعي طعم تصفاتات كتواهبنا لهمو إن شاء الله أزل على درجة هان رئان هون نعدنا نهزبنا نفسنا كله
2: أب قبت زلو إيرتراوين كم يحم تبع لو زلوهم بحفشة
4: أنا كوا أي وطاهون وزوح حجي أنا في درابيت كخيد كري كبي حد فارلود مجمر تكبير خري جند حني بوي أيهم عدنا
2: بمخنات عيد كتم حلال فيه تدالي ملغتي انت اللي عد الكباكي
4: بمخنات عيد الأضحى بع البيتي خالد إبراهيم بادوري أبس مرازلو ندي أمن حسن نايب نحوي سويرة أحمد طاهر بادوري مس بع البيتو نجات مصدقو أحمد أمنا أسماء انقع حقو سكوم مس حوان سيد حوان دك حواتا دك حوان انقع حقو سكوم وعبك عنا كل سنة وانتو طيبين عيد مبارك كلكم دلي عامة عوات عامة بلتقلنا همت قديمة دولكو عامة السلام كون لنا أفزل لنا يو بفغري بسلام نأذية نخلو إن شاء الله يكبر لنا ما مهرتي كلكم زنبركم محازتي زفتوكن بفلاي بفلاي دماء دفتوها محازاي أبس مراز الله أرسيما ملقيتا كمون نياس دسالة بمول أم محازتنا مفتوتنا انقع حق وسنة انقع أربع لزية زتقبل لزم هذا الربع قدم بعلنا سنت نحرمها عيد أضحى نايبل
2: يا غني لنا
0: زي خبركم سمعتنا تكتاتلو وزلكم بي بي سي نيوز تغرنيا يحجد ما حصرت زيناتات كنغراكم لبع حمام ايبولا زسكا يوغاندا مس ديموكراسيا اوت ريبابليك كونغو زلوا دوبات نغزيو كعصو عزيزا زاغيت قصر استلقفو ابتا هاجر شو عاد تبصحلو نتا نتي امبراوي ديموكراسيا اوت ريبابليك كونغو زلا بع زلوا لبدا ايبولا نمقتا زغبر زلوا صعرتات بسنكي ابت خبابي زكايت زلوا غجت يتعناقف كم زلوا حلافي ودبت عنا على متنكيقو دكتور تيدرو أدحانهم أم محبرو من رخبيتات أبزهابو مجلسي بومباتات الناس دربية نقديات قبو كنكن كقبرو كم زي كالو قليسو زاقيت كلتميتن إسران بات حمام مويتهم كم زلوي فلت أمريكان كانادان كاب كونغو يوغاندان دوب سودان استبقلسو قياشو كي أتوون كالكيلن اللوا غانا بأمايت قصارو زيغاتاتا كاب دو أفريكاوتيا توم لومي ناب هاگروم زاعتو أستاد سلستميتي بسنكتي أب دو أفريكاويت هاگر أنت أر سدتنياتات كفتس أمسان حمد كعتتاتن غوسكواساتن يوم كوتسو تغديدوم حيالو هاگرات أفريكا نتي أب لعل زيغاتاتن زفتس أمبدل ككاوو مؤو مسنحاني فلاد إسرائيل أب كازاب زفت سمت تومت كعتي حاد اللعلواي مراح حماس تقاتلو أزازي وتهدراوي كنف النايت قجلة محمد عده تمالي سولوس أب استخايد متكعتي وتقاتلو نسونا تكر محادة سمون بتمساسا لمتكعتي استقنسالة اللعلواي وتهدراوي أزاز حماس زنبرة إز أد دين الحداد بمتكايو نتحلف نتركيبو أنيو بخال وغن سراويت إسرائيل أب لعل الليبانوس جمرو حادش متكعتي لمون كاسيل ووعل الله تا ታሪክ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንፍትሽን ከለና ሓደ ሓደ ግዜ ንድሕሪት ዝተረፉ ወርቃዊ ዕድላትን ንክውንነታቶም ዘየንፀባርቑ

0: سلام انقعد بدحان نامدب essential english conversation متاخم ازي نتمهارو قنق انجليزنيا ازيو ادلايز خونه مدبيو انا تمسكن بحال ابنا يلوم مدب بزعبا قربا ازماتكم نخطئللو اتخللو اغباب كتمهارو يخم حجي كلت سبات بزعبا ازمادوم زغبرو علال نسمع
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: زغبد انت مسيلو اي تشاولو نزناي كلت يوم علال كفافيلنا بمقرب نختل لما بدو كنحقسكمينا كازن زبل قال كاب حاو بو امو اكو كمون حاتنو نزولدو زغلص قالي نخطع منا كاب زقصينا ناي قربا زماد النا كنطوعمينا بمجمرتا جولي نكريس كندي ناي قربا زماد اللوخه الى حاتيتاتو How many cousins do you have? زحتو بزعبا خالوت عبالات بيتسب نمو كاسون كنت قاملا نخيلينا أسمات نايستفالا ليو عبالات مقربكم سمعكم دقومو أبا حقو
1: Grandfather
0: إنو حقو
1: Grandmother
0: أمو ويحاتنو
1: Aunt
0: حوابو وي أكو
1: Uncle
0: ود حوي وي ود حبتي
1: nephew
0: قال حوي وي قال حبتي
1: niece
0: كندي زاخلو مغرب اللوخم زبل حتو سمعكم دقومو
1: How many cousins do you have?
0: كريس كمزيلو مليسو أني عصرت حدا نايك أرباز مادا اللوني I have 11 cousins. As ibuduma nisxixe ilu hatitwa. How about you? Nizharag sami'kum dugamu.
2: I have 11 cousins. How about you?
0: Julie, kam zilan Christmas sihibato. Ane arba'at nayk arabaz madallawni. I have 4 cousins. Nizharag sami'kum dugamu.
1: I have 4 cousins.
0: قرم حجي نملسطاتكم مسكالو اتسابات بزا

0: مقربهم ذهبوا ملستات نمنتصار سمعوا.
1: How many aunts and uncles do you have?
2: I have two aunts and three uncles. How about you?
1: I have five aunts and two uncles.
0: حجي دقيمنا نفتن. نتوم ملؤات حسابات إنجليزية سمعكم دقموهم. نخلهم حنسابكن سمعو منا.
3: How many cousins do you have?
4: I have 11 cousins. How about you?
3: I have 4 cousins.
0: قرم كابز سمهاركم مو كنديك متذكروس كنره نتم حرقات بقانقاخم سمعكم ناب انجليزي ناتورجيمكم اغربوهم كندي زخونو نايك ارباز ماد اللوخم.
3: How many cousins do you have?
0: أني عصرت حدا نايك أرباز مادا لوني.
4: I have 11 cousins.
0: نسخخة.
4: How about you?

أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من أس بي أس عربي في صبيحة هذا اليوم الخميس في 28 من أيار مايو لعام 2026. في هذه النشرة، الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستعداد لمواجهة أي هجوم مع استمرار المحادثات لتمديد الهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز. وزيرة شؤون العمل أماندا ريشورث تعلن عن نظام جديد من 3 مستويات لإصلاح خدمات التوظيف ومساعدة الباحثين عن عمل. اللجنة الملكية المعنية بمعادة السامية والتماسك الاجتماعي تراجع استجابة أجهزة إنفاذ القانون لهجوم شاطئ بونداي. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداد إيران لمواجهة أي هجوم مستبعدا عودة الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ضربات أمريكية استهدفت زوارق إيرانية بتهمة زرع ألغام في مضيق هرمز ومواقع صواريخ ردت عليها طهران بإطلاق النار والتوعد بالدفاع عن الأمة. ورغم التوترات ومقتل مقاتلين من الحرس الثوري ليلة الاثنين، تمسكت طهران بطاولة المفاوضات وقالت أن خلفية لتمديد الهدنة 60 يوما إضافية أمر وارد، وإعادة فتح المضيق وتطهيره دون تحصيل رسوم والتمهيد لمفاوضات نووية. كما ناقشت الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان هذه الجهود هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وفيما أعلن الحرس الثوري استمرار حظر عبور الدول المعادية بحسب وصفه مع السماح ل23 سفينة بالمرور، كشف التلفزيون الإيراني عن مسودة مذكرة تفاهم مبدئية لإنهاء الصراع وهو ما نفاه البيت الأبيض. وفي ظل هذه الرسائل المتضاربة، تراجعت أسعار النفط بعد أن تجاوزت $100 عقب الهجمات، حيث هبط خام برنت إلى $95.54. أعلنت وزيرة شؤون العمل أماندا ريشورث عما تصفه الحكومة بأنه أكبر عملية إصلاح تشهدها خدمات التوظيف في أستراليا منذ 3 عقود، مؤكدة أن الكثير من الأفراد يسقطون في ثنايا الحكم أو عفوا النظام الحالي. وكشفت ريشورث عن نظام جديد من 3 مستويات يهدف إلى تحسين الاستجابة للاحتياجات المتنوعة للباحثين عن عمل وتقديم خدمات أكثر تخصصا

0: مشيرة إلى أن المنظومة القائمة تعجز عن تحفيز مزودي الخدمات لدعم المشاركين الذين يواجهون عوائق معقدة.
1: The way providers are paid means they are incentivized to focus their efforts on those who fit this narrow profile, rather than supporting everyone on their caseload. And people with more complex barriers to employment simply get put in the too hard basket, what's known in the system commonly as parking. 20% of the Workforce Australia caseload has been stuck in the system for over 5 years. This figure is just too high.
0: وفي المقابل اعتبرت المنظمات العمالية والاجتماعية أن هذه الخطوات غير كافية، مطالبة بإعادة النظر في نظام الالتزامات المتبادلة الذي واجه انتقادات واسعة، لا سيما بعد صدور تقريرين عن أمين المظالم في الكومنولث، وأشار إلى احتمالية عدم قانونية تعليق مدفوعات الرعاية للعديد من الأفراد. من جهتها شددت المتحدثة باسم حزب الخضر للخدمات الحكومية بيني أولمان باين على ضرورة إنهاء النموذج الخصخصي بالكامل في خدمات التوظيف.
2: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands. We need to have an independent watchdog oversighting it, and we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money off harming vulnerable people.
0: تواجه النائبة الفيدرالية عن حزب العمال آلي فرانس تحقيقا أمام المفوضية الانتخابية الأسترالية إثر ادعاءات بتسجيل اسمها في كشوف الاقتراع على قطعة أرض شاغرة في بريسبن. وجاءت هذه الخطوة بعد طلب رسمي تقدم به السيناتور الليبرالي جيمس ماكغراث للتحقيق فيما إذا كانت ممثلة دائرة ديكسون قد انتهكت القوانين الانتخابية بفشلها في تحديث بيانات سكنها. من جانبها نفت فرانس خرق القواعد، موضحة أنها هدمت منزلها في وقت سابق من هذا العام لإعادة بنائه بطريقة تلبي احتياجاتها الحركية كمستخدمة لكرسي متحرك. هذا وأكدت المفوضية الانتخابية أنها تأخذ نزاهة السجلات على محمل الجد وتفحص كافة القضايا المرفوعة إليها. استمعت اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي إلى شهادات كبار ضباط شرطة نيو ساوث ويلز في إطار مراجعة الاستجابة الاستخباراتية والأمنية التي سبقت الهجوم في شاطئ بونداي في كانون الأول ديسمبر الماضي. وأشارت المداولات إلى أن المنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية آزيو كانت قد صنفت مستوى التهديد الإرهابي للمناطق المزدحمة والمناسبات الدينية بالمحتمل دون رصد مخططات محددة حينها. وفي هذا الصدد أعلن النائب للمفوضية في شرطة الولاية ديفيد هاتسون عن دعمه لإجراء مراجعة شاملة لتطوير آليات تبادل المعلومات بين الوكالات الأمنية، مبينا في الوقت ذاته أن قيادة الاستجابة المسلحة الجديدة التي أقرت في شباط فبراير لتعزيز قدرات الشرطة قد لا تكتمل جاهزيتها قبل عام 2028.
3: The Armed Response Command will have dual purpose. It'll be high visibility operations, both static and mobile, similar to models that we have seen overseas about how they are deployed, commanded by a 24/7 police operations centre, which will track where those armed response units and what capabilities are on the streets 24/7.
0: سجل معدل التضخم السنوي في أستراليا تراجعا ملموسا بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، حيث أظهرت بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء انخفاض التضخم إلى 4.2% في نيسان أبريل مقارنة ب 4.6% في أذار مارس. وجاء هذا الهبوط مدفوعا بتراجع أسعار الوقود بنسبة 7% عقب القرار الحكومي المؤقت بخفض الضريبة المفروضة على المحروقات. ورغم ذلك شهد التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا، حيث صعد المتوسط المقطوع إلى 3.4% خلال العام، متأثرا بالانعكاسات المستمرة لأسعار النفط المرتفعة على قطاعات الشحن ومواد البناء وتوصيل الطرود. أطلق الأستراليون فعاليات أسبوع المصالحة الوطنية لهذا العام تحت شعار All In لإحياء محطتين بارزتين في التاريخ الأسترالي، وهما استفتاء عام 1967 وقرار مابو التاريخي الصادر عن المحكمة العليا. وكان استفتاء 1967 قد حظي بموافقة نحو 91% من المصوتين لتعديل الدستور والسماح بإدراج السكان الأصليين وجزر مضيق توريس في التعداد السكاني، في حين اعترف قرار مابو عام 1992 بالحقوق المدنية للحقوق التقليدية لأراضي شعب ميريم. في أخبار الرياضة، قال جناح منتخب السوكروز نيشان فلوبيلاي إن النهاية السيئة للموسم لفريقه لم تكن كلها أخبارا سيئة بالنسبة له شخصيا قبل كأس العالم. ويدافع فلوبيلاي عن ألوان فريق ميلبورن فيكتوري في الدوري الأسترالي والذي أقصي على يد سيدني إف سي في الأسبوع الأول من النهائيات. وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إنه كان يود بطبيعة الحال الذهاب إلى أبعد بعد من ذلك في المنافسة.
4: Unfortunate, obviously, you know, the way we ended the season, but you know, I think in terms of me on a personal level, I feel, you know, I was getting back to my best football and, you know, feeling you know, fit and fresh again and, you know, playing my type of football.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، غائم جزئيا 18 درجة، بريسبن ممطر وعاصفة محتملة 23، هوبرت ممطر 18، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني ممطر 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia. صباحك خير جورج وصباحك خير فارس.
3: يسعد لي صباحك بترا وصباح كل مستمعينا وحبايبنا بنيو ساوث ويلز, اكيد مبسوطين كثير.
2: سمع الرن بالصوت, سمع صوت ازرق اليوم.
3: بدك صراحه فوز يعني اكثر من مستحق. يعني كان شو هالليله الدراميه, راح نحكي عنها اكثر. عم نحكي انا بترا عن اول مباراه بسلسله ستيت اوف اوريجن. خليكم معنا باول وقفه رياضيه, بنحكي اكثر بالتفاصيل.
2: انطلقنا بهالحلقه بهيك بنكهة الفرح, ونبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
3: أهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم يوم الخميس 28 أيار مايو, ثاني أيام عيد الأضحى. كل عام والجميع بألف خير. اليوم للأسف لخطأ تقني لن نتمكن من استقبال الاتصالات, ولكن مواضيعنا كثيرة. مبارح أستراليا شغلت بأماندا ريشورث وزيرة التوظيف, وتغيير سيطرأ على الميوتشوال أوبليجيشنز سيستم, يعني أو أي شخص بده يتقدم لعمل أو يحصل على معونة في بروسس طويلة عريضة يبدو ستتغير لأول مرة منذ 3 عقود.
2: بالفعل الفارس, الحكومة تقترح أكبر إصلاح لنظام التوظيف منذ عقود, وعم نشوف تباعا يعني شو الطرح يعني رح تحمله الحكومة اليوم, وهل هو بحجم التحديات. أيضا بعده ملف العودة بالشبه الكامل.

0: كاملة باستثناء امرأة واحدة عرائس أو ما عرفوا بعرائس داعش إلى أستراليا. الموضوع بعده عم يخلق جدلية كبيرة بالداخل بين الأمن والحماية الإنسانية.
1: صحيح بترا، وسط هذه الملفات المعقدة والحساسة برز اسم الناشط المجتمعي والطبيب دكتور جمال ريفي للعب دور الحقيقة في عادة هؤلاء إلى أستراليا. كان في كتير شائعات في هذا الإطار، هل تعاون دكتور ريفي مع الحكومة أو مع توني باك وزير الأمن الداخلي؟ الحقيقة كلها نكشفها بالتفاصيل مع دكتور ريفي في الساعة الثانية. كيف تم إصدار جوازات السفر؟ ما هو التحدي القانوني كان الذي وقف في وجه دكتور ريفي وآخرين حقيقة نشطاء منهم منظمات إنسانية وقانونية أيضا لإعادة هؤلاء؟ ولماذا يعتقد دكتور ريفي أن إعادة الأطفال تحديدا الآن أفضل لأمن أستراليا من أن يعودوا وهم شباب العشرينات وأواخر العشرينات؟
0: بالفعل فارس، نترقب هذا اللقاء يلي أجريته مع دكتور ريفي لننتظر الإجابة على هالأسئلة يلي هي ساخنة وهي أسئلة الساعة. أيضا نحاول أن نرى ماذا تغير بمقاربة الحكومة الأسترالية بهالملف، وهل اليوم واجب حماية كل طفل أسترالي هو إذا فينا نقول خط أحمر بالنسبة لحماية أستراليا لمواطنيها. ننطلق بهالحلقة، بعد شوي رايحين على نيويورك. اليوم الرسالة مو

0: هي التي تقدم للسفن. فبالتالي هناك جدل بالنسبة لهذا الموضوع ما زال قائما. القضية الخاصة بالبرنامج النووي، قضية وقف إطلاق النار أن يكون شاملا خصوصا في لبنان التي تصعد فيها إسرائيل الآن، ربما كمحاولة لفك الارتباط بين القضية اللبنانية والقضية الإيرانية. طبعا الجانب الإيراني لا يريد التنازل عن كل هذه الأمور، لأنه يشعر أن لديه الآن ورقة ضغط قوية مرتبطة بمضيق هرمز والاقتصاد العالمي الذي يعني يتأثر سلبا جدا بالوضع القائم. فالرئيس الأمريكي ما بين التهديد أحيانا وبين كلمات التفاؤل يبدو أنه هناك مراوحة في الموقف الأمريكي، لكن اللفت للنظر أنه مؤخرا بدأ يربط التقدم في هذه المفاوضات والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار ومده بشكل كامل مع إيران وبين انضمام الدول العربية، بقية الدول العربية الخليجية وبقية الدول الإسلامية إلى الاتفاقات الإبراهيمية. طلب ذلك أثناء مكالمة هاتفية مع زعماء هذه الدول مؤخرا، لكن واجهه صمت من هذه الدول وأعقبه رفض واضح من جانب باكستان ورفض مشروط من جانب السعودية بأنه لابد من طريق واضح للوصول إلى دولة فلسطينية. فالرئيس الأمريكي يؤكد على أن هذه قضية أساسية، وربما يكون بذلك يحاول طمأنة إسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة أنه لم يتخلى بعد عن الجانب الإسرائيلي في هذه المفاوضات.
1: نعم محمد، بالانتقال إلى موضوع آخر، يبدو أن الرئيس الأمريكي يحكم قبضته على الحزب الجمهوري، يسقط أعضاء من الحزب الجمهوري أيضا في الانتخابات التمهيدية للحزب، كيف تقرأ هذه التحركات الأخيرة؟
0: هي بالتأكيد تعبر عن مدى سيطرة الرئيس الأمريكي على الحزب الجمهوري الآن، لأنه جون كورنن عضو قديم في مجلس الشيوخ ومن أبرز قادة مجلس الشيوخ، ومع هذا الرئيس الأمريكي دعم ترشيح كين باكستون وهو النائب العام داخل ولاية تكساس، ورغم أنه عليه الكثير من الشبهات المرتبطة بالفساد ومشاكل أخلاقية، إنما دعمه في هذه الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فاز فيها باكستون، وهذا قد يعرض الحزب الجمهوري لمشكلة في الانتخابات العامة، لأنه من الممكن للمرشح الديمقراطي أن تكون على الأقل لديه فرصة أكبر في انتخابات عامة داخل ولاية تكساس رغم أنها تميل عادة للجمهوريين. هذه ليست المرة الأولى. توم ماسي أحد أعضاء المجلس النوابي البارزين خسر أيضا الانتخابات التمهيدية منذ أيام قليلة بعد أن دعم ترامب مرشحا بديلا. بيل كاسيدي عضو مجلس الشيوخ أيضا خسر الانتخابات التمهيدية، لأن هؤلاء الثلاثة وغيرهم اتخذوا مواقف لا يرضى عنها الرئيس الأمريكي، سواء فيما يتعلق بملفات إبستين أو بعض القضايا الأخرى مثل الهجوم على الكونغرس في بعد الانتخابات الماضية في سنة 2021 في 6 يناير 2021. كل هذه القضايا جعلت ترامب يقول أنه يدعم مرشحين آخرين ضدهم، وفاز في أغلب المقاعد التي حاول إسقاط منوئيه داخل الحزب فيها، وهذا بالتأكيد يدعم موقفه داخل الحزب.
1: محمد، سنبقى مع الحزب الجمهوري يعني وبتنا ربما على أعتاب معركة حاسمة يعني في الكونغرس، ويبدو أن الجهود لإعادة رسم حدود المقاطعات السياسية تتصاعد، ونجاح أكبر يعني الجمهوريين لزيادة عدد المقاعد في الانتخابات في نوفمبر القادم، هل ترى نجاحا جمهوريا في هذا الإطار؟
0: حققوا بعض التقدم لكنه ليس كاملا، بمعنى أنه هم لديهم أغلبية ضئيلة جدا في مجلس النواب الآن. الديمقراطيون يحتاجون إلى الفوز بثلاثة مقاعد إضافية لكي يحصلوا على الأغلبية. المفترض أن إعادة رسم الدوائر مسألة تتم في نهاية كل عقد وبداية عقد جديد بناء على الإحصاءات السكانية. ترامب حاول أنه يغير ذلك وأن يتم بدء عملية إعادة رسم المقاطعات داخل كل ولاية في هذا التوقيت، لأنه يريد رسمها بطريقة يحصل فيها الجمهوريون على مزيد من المقاعد. نجحوا بالفعل في رسمها في ولايات عديدة، نجحوا في تكساس، نجحوا في فلوريدا، في

0: ألاباما هناك مشكلة ظهرت بالأمس قرار من المحكمة الفيدرالية. ساوث كارولينا السنت فيها أو مجلس الشيوخ بالولاية أعاق عملية التغيير، فهناك نجاح نسبي، ولكنهم على الأقل لديهم الآن تميز في حوالي 10 مقاعد من الممكن أن تكون لصالحهم في الانتخابات القادمة. هم كانوا يتعرضون لمشاكل كبيرة في هذه الانتخابات، ربما ذلك يساعدهم للحفاظ على أغلبيتهم، لكن في كل الأحوال التيار العام لصالح الديمقراطيين، لأن شعبية ترامب منخفضة، هذا سينعكس على الجمهوريين، وبالتالي ظل الديمقراطيون لديهم الحظوة الأكبر وإن كانت فرصتهم قلت خلال الأيام الأخيرة.
1: مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، شكرا جزيلا لك محمد، ونلتقي الأسبوع المقبل.
0: شكرا لك.
2: شكرا من القلب لك محمد. شكرا فارس على هذه الإضاءة. يعني كل هذه الرسائل بتشوفوها دايما على منصاتنا من نيويورك، من لبنان، من الأراضي الفلسطينية، أيضا من العراق ومن القاهرة.
1: نقلب سريعا في صفحات الماضي.
2: فارس، 28 أيار مايو مثل اليوم من العام 1946 انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في مصر برئاسة الملك فاروق.
1: في مثل هذا اليوم أيضا بترا من عام 2008 رئيس اللبناني ميشيل سليمان، وبعد إجراء مشاورات نيابية لاختيار رئيس الحكومة، كلف فؤاد سنيورة بتشكيل الحكومة الجديدة.
2: مثل اليوم من العام 1993 إريتريا تنضم إلى الأمم المتحدة.
1: حدث رياضي زي اليوم ب 2022، ريال مدريد تغلب على ليفربول 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت المرة 14 التي يتوج فيها باللقب.
2: 1999 في مثل هذا اليوم إعادة عرض لوحة العشاء الأخير The Last Supper الشهيرة اللي رسمها رسام الشهير ليوناردو دافنشي، وذلك بعد 22 عام من الإصلاح والترميم.
1: من أبرز مواليد هذا اليوم عام 1947 عالم المصريات الشهير ووزير شؤون الأثار في مصر زاهي حواس.
2: نكتفي بهذا القدر من الأحداث ونعود إلى استوديو الأخبار وزميل جورج غرام.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أستراليا تستدعي السفير الروسي احتجاجا على تهديدات موسكو باستهداف مبان دفاعية وإدارية في العاصمة الأوكرانية كييف، والخزانة الأسترالية تقدم مشروع قانون لتقليص الإعفاءات الضريبية على الأرباح الرأسمالية وتأجير العقارات الخاسر اليوم، وإيران تتهم الولايات المتحدة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار إثر ضربات أمريكية في جنوب البلاد، وطهران تعلن سقوط مسيرة من طراز ريبر. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم.

0: رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

0: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم، وبنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 22، 16 درجة بالعاصمة الرياضية ملبورن، وطقس صافي، رؤية غير واضحة في هذه الأثناء. عواصف رعدية في بريسبن و21 درجة، 21 أيضا في بيرث، وأمطار متفرقة 18 درجة بأديليد، وطقس غائم جزئيا كذلك الأمر بالعاصمة كامبرا، 20 درجة لليوم، 18 في هوبارت، أمطار متفرقة. نختم جولة مع داروين، طقس غائم جزئيا وأقصى درجات الحرارة 31.
1: في أخبار الرياضة، وسط أجواء جماهيرية صاخبة على الأكور ستاديوم بسيدني، المباراة الأولى من سلسلة State of Origin جاءت الحقيقة على مستوى التوقعات وأكثر، يعني كانت واحدة من أكثر المواجهات الدرامية في يعني بدون مبالغة يمكن بآخر 10 سنين. الكوينزلاند مارونز بلش المباراة بداية جدا قوية كما كان متوقعا، يعني فرضوا السيطرة مبكرا، كان كتير في أخطاء دفاعية عند البلوز، وانتهى جزء كبير من الشوط الأول بفارق مريح، يعني 18 نقطة دون رد، كان في تألق واضح من لاعبي الخط الخلفي، ويعني حتى سرعة كتير بالهجوم أربكت دفاعات البلوز. ولكن مع بداية الشوط الثاني تغير إيقاع المباراة كامل، نيو ساوث ويلز رجعوا تدريجيا للأجواء، ضغطوا هجوميا، تحسنت سيطرتهم على الكرة، وبل بلشت علامات الإرهاق تبين على لاعبي كوينزلاند مع ارتفاع نسق المباراة. اللحظة المفصلية كانت لما تعرض نجم كوينزلاند مارونز كيلين بونغا للطرد بعد تدخل اعتبره الحكم خاطئا، كان في بنالتي، كملوا المباراة بنقص عددي، مرحلة كتير حساسة، من هون البلوز أكيد استغلوا هذه النقطة وبلشوا بتقليص الفارق نقطة تلو الأخرى، وسط طبعا حماس جماهيري هائل عم بلعبوا يعني على أرضهم وبين جماهيرهم. ألف مبروك للبلوز، انتهت المباراة 22 نقطة مقابل 20 نقطة للمارونز، وللحديث بقية يعني في المباراة الثانية والثالثة.
0: حتى للحديث بقية بعناوين الصحف يا فارس، هالعنوان أخذ مساحة كثير كبيرة بالصحف اليوم، إلى أبرز عناوين الصحف.
1: خلينا نحكي سريعا للمعودين مستمعين، نحكي شوي في أخبار الشرق الأوسط. فيرفاكس يوم اختار عنوان يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية. ترامب says Iran negotiating on fumes as Israel ramps up conflict in Lebanon.
0: إذن فيما تتواصل حرب غير المعلنة بين واشنطن وطهران منذ حوالي 3 أشهر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض سقف التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق قريب مع إيران، بعدما أكد أن المفاوضات الجارية لم تصل حتى اللحظة إلى نتيجة مرضية بالنسبة للإدارة الأمريكية.
1: يعني بعد مؤشرات إيجابية يبدو أنه عادت المفاوضات وتعثرت. ترامب خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة في البيت الأبيض حكى أن الإيرانيين يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، ولكنه قال أن واشنطن ما زالت غير مقتنعة بمسار التفاوض الحالي، اعتبر أن إيران تتفاوض وهي على آخر أنفاسها، ملمحا إلى احتمالية العودة للخيار العسكري. والرد الإيراني كمان جاء قويا، يعني سنرد على أي انتهاك وسندافع عن الأمة الإيرانية.
0: التصريحات أتت بعد تقارير بث تلفزيون رسمي الإيراني تحدثت عن مسودة اتفاق مرحلي قد يؤدي إلى إعادة فتح الملاحة بشكل طبيعي بمضيق هرمز خلال شهر من دخوله حيز التنفيذ، ولكن البيت الأبيض سارع إلى نفي هالمعلومات واعتبر أن الوثيقة المتداولة مفبركة بالكامل بين مزدوجين وما بتعكس حقيقة المفاوضات.
1: خلينا ننتقل إلى نيوز كورب وهذه أستراليان، شو بتختاري لنا عنوان
0: فارس؟ خلينا نبدأ مع هالعنوان من صحيفة The Australian. Western Australia's cook becomes second premier to break ranks on budget.
1: صحيح، وعلى ما يبدو انضم رئيس حكومة الولاية روجر كوك إلى قافلة منتقدين التغييرات الأخيرة التي كشف عنها في الميزانية الفيدرالية.
0: بالفعل فارس، أعلن قطاع الأعمال بأستراليا اليوم المعارضة الشديدة لإصلاحات ضريبة الأرباح، أرباح رأس المال CGT اللي طرحها وزير الخزانة جيم تشالمرز ضمن الموازنة الجديدة، وحذر من أنها قد تبعد المستثمرين الأجانب عن البلاد.
1: ننتقل إلى الغارديان في هذا الصباح، وعنوان أكيد بهم كتار، ومنهم أفراد في الجالية العربية. New NDIS eligibility rules will cut 241,000 participants from scheme in 4 years, documents reveal.
0: إذن الحكومة الأسترالية اليوم تستعد لإجراء واحدة من أكبر التعديلات على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS وسط توقعات بخروج أكثر من 240,000 شخص من البرنامج خلال السنوات الأربعة المقبلة بعد تطبيق قواعد أهلية جديدة اعتبارا من العام 2028.
1: هذه الخطوات تأتي بعدما حذرت الحكومة من كلفة NDIS قد ترتفع لتلامس حاجز 117 مليار دولار سنويا خلال 10 سنوات، مقارنة بحوالي 50 مليار دولار حاليا إذا لم تتخذ إجراءات واسعة للحد من النمو المضطرد في الإنفاق.
0: بحسب وثائق حكومية كشف عنا بمجلس شيوخ، عدد المشاركين بالبرنامج مرشح للارتفاع إلى أكثر من 817 ألف شخص العام المقبل قبل بدء تطبيق النظام الجديد اللي رح يعتمد على تقييم القدرة الوظيفية للفرد بدل الاعتماد على التشخيص الطبي فقط كما كان معمول بالسابق.
1: خلينا نروح أو نرجع على The Australian ونقرأ عنوان يتعلق بالـ State of Origin Miracle of St. James for Blue Believers as New South Wales takes Game 1.
0: فارس، يعني عنوانين بصحيفة The Australian بالصفحة الرئيسية حول هذا الفوز اللي يعتبر بمثابة ميريكل غير متوقع وإن مستحق. اليوم فريق New South Wales Blues حقق عودة تاريخية بمباراة State of Origin بعد ما قلب المعادلة، وكمان يعني قلب تأخره أمام Queensland Maroons لفوز مثير بالدقائق أو اللحظات الأخيرة.
1: صحيح بترا، رح نختتم بقراءة هذا العنوان سريعا كمان. The Australian Bondi Terra Attack Heroes Honours PM's Advice Kept Secret.
0: إذن هذا الخبر يتعلق بالمراسلات بين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبنيزي والحاكم العام سام موستن بشأن تكريم الأشخاص اللي تصرفوا بشجاعة خلال الهجوم الإرهابي ببونداي.
1: كانت هاي عناوين الصحف اليوم 28 أيار مايو. فاصل إعلاني قصير، بعده نناقش أبرز خبر دولي من استوديو الأخبار والزميل جورج غرام، خليكم معنا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress.

0: Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: بين التهديد والتفاؤل، المفاوضات الأمريكية الإيرانية على ما يبدو عالقة، والحرس الثوري يعلن الاستعداد لمواجهة أي هجوم مع استمرار المحادثات. كل التفاصيل معك جورج، وصباحك خير.
8: صباح النور بيترا وفارس وجميع المستمعين. صحيح بيترا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداد إيران لمواجهة أي هجوم مستبعد عودة الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ضربات أمريكية استهدفت زوارق إيرانية بتهمة زرع ألغام في مضيق هرمز، ومواقع الصواريخ ردت عليها طهران بإطلاق النار والتوعد بالدفاع عن الأمة بحسب وصفها. طبعا رغم التوترات ومقتل مقاتلين من الحرس الثوري ليل الاثنين، تمسكت طهران بطاولة المفاوضات عبر قنوات خلفية لتمديد الهدنة لستين يوما إضافية وإعادة فتح المضيق وتطهيره بحسب وصفها دون تحصيل رسوم والتمهيد لمفاوضات نووية. وأيضا ناقش الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان هذه الجهود هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
9: شكرا جزيلا لك جورج على هذا الخبر الدولي، نحن بانتظارك على رأس الساعة ونشرة أخبار السابعة.
7: إلى بودكاست اللي نحكي عن المال وفخ $50,000 يلي عم بيهدد أصحاب القروض المنزلية بأستراليا.
9: كتير مغري موضوع الريفاينانس، تعالي أعرف تفاصيل أكثر مع علاء التميمي لنحكي عن المال وضيفه الخبير الاقتصادي جوزيف مرتضى.
10: لنحكي عن المال.
11: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال. وقبل أن نبدأ الحلقة لابد أن ننوه بأن المعلومات الواردة في حلقة هذا اليوم هي من باب الاسترشاد العام، في حال الرغبة بأي استشارة شخصية حول أمر مالي أو عقاري يرجى التوجه للمختص. ومعنا اليوم الخبير المالي والعقاري الأستاذ يوسف مرتضى، فأهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
12: اهلا بك استاذ علاء وبجميع مستمعين اس بي اس عربي.
11: حقيقه يعني تداولت الصحافه هنا في استراليا عنوان لافتا يحمل عنوان عن فخ $50,000. ما قصه هذه الدفعه او هذا الفخ؟
12: يعني هالقصه بدت بعد ما ارتفعت الفوائد بشكل
13: متكرر ومجددا. يعني صار كتير من أصحاب القروض العقارية يتراقدون ويتدافعون وراء أي بنك يعرض فائدة أقل أو عرض خاص اللي هو الكاش باك لجذب العملاء. لكن يعني المشكلة الحقيقية إنه آلاف المقترضين يركزون فقط على القسط الشهري وينسون الصورة الكبيرة. بعض الناس يعيدون تمويل القرض من جديد لمدة 30 سنة فقط لتخفيف الدفعة الشهرية، لكن عمليا اللي عم بيصير عم يضيفوا عشرات آلاف الدولارات فوائد إضافية على المدى الطويل. طلعنا على تقارير تحدثت عن فرق قد يصل إلى 50,000 دولار أو أكثر بسبب إعادة ضبط عمر القرض من البداية. هلأ الشيء الخطير أنه البنوك تعرف أن الناس مرهقون نفسيا من ارتفاع الأقساط، ولذلك تستغل فكرة الراحة الفورية. المقترض يعني عم بيشوف أنه سيوفر 300 أو 400 دولار بالشهر، لكن لا ينتبه أنه سيدفع سنوات إضافية للبنك، وهنا يبدأ الفخ الحقيقي.
11: حقيقة هذه الإجابة أستاذ يوسف تقودني إلى السؤال التالي: ليش أصبح موضوع إعادة التمويل موضوع ساخن في أستراليا حاليا؟
13: لأن السوق يعني يعيش مرحلة قلق كبيرة. هناك أسر أسترالية وصلت لمرحلة الاختناق المالي بسبب الفوائد المرتفعة وتكاليف المعيشة الباهظة، وأيضا الكهرباء المرتفعة والتأمين والغذاء وإلى ما هنالك. لذلك أصبح أي عرض بفائدة أقل يبدو كأنه طوق نجاة. هلأ كمان انتبهنا أنه نسبة كبيرة من أصحاب المنازل يشعرون بضغط القروض، وبعضهم بدأ يتأخر بالسداد، وفي المقابل البنوك تتنافس بعنف على العملاء الجدد. نرى عروض كاش باك وأيضا رسوم أقل وفوائد تمهيدية مغرية، لكن يعني اللعبة ليست دائما لصالح العميل. أحيانا البنك يعطيك مكافأة 3 أو 4 أو 5,000 دولار، لكنه يأخذ منك أضعافها لاحقا عبر سنوات إضافية أو ربما فائدة أعلى بعد انتهاء العرض الترويجي. لهذا يعني نرى الخبراء يقولون أن إعادة التمويل يعني فكرة ذكية، لكن ليست هذه الفكرة فقط. فكرة الأهم: كم ستدفع في هذا الشهر؟ كم سيدفع لك البنك طوال قرض، ليس الدفعة الشهرية؟
11: يعني أنت ذكرت في سياق إجابتك أستاذ يوسف أنه إعادة التمويل، يعني هل ترى كتجربتك وخبير في المال والعقار أنه إعادة التمويل فكرة سيئة بالإجمال؟
13: أبدا، يعني بالعكس، إعادة التمويل قد تكون خطوة ممتازة إذا تمت بذكاء وبتخطيط مناسب. هلأ بعض الخبراء يقولون أن المقترض الذي يعيد التمويل ويستمر بدفع نفس القسط القديم رغم انخفاض الفائدة يمكن أن يوفر مئات آلاف الدولارات ويختصر سنوات من عمر القرض. هلأ الفكرة الذهبية هنا أنه لا تعامل انخفاض القسط كأنه زيادة راتب. إذا انخفضت دفعتك الشهرية، حاول أن تستمر بدفع نفس المبلغ القديم أو أضف دفعات إضافية. يعني بهذه الطريقة ممكن أنه عم نضرب أصل القرض بسرعة ونخفف أصل القرض بسرعة بدل من إطالة عمر القرض. المشكلة ليست في إعادة التمويل نفسها، المشكلة في العقلية التي ترافقها.
11: تمام. أيضا مع ارتفاع ممكن لاحظنا أسعار الفائدة، ويعني حالة من تشويش أصابت الأستراليين، بنظرك كيف تغيرت نفسية الأستراليين تجاه العقار والقروض في عام 2026؟
13: هناك تحول واضح. قبل سنوات كان الناس يدخلون للسوق بثقة ويعتقدون أن العقار يرتفع دائما وأن الرواتب ستلحق بالارتفاع. يعني اليوم الصورة يعني مختلفة. كثير من العائلات تعيش تحت ضغط نفسي يومي بسبب الأقساط. البعض صار يخاف من فتح إيميل البنك أو فاتورة الكهرباء، وفي نفس الوقت يعني هناك تخوف من تفويت الفرصة لأن أسعار العقارات بقيت قوية نسبيا رغم الفوائد العالية، وهذا خلق تناقض غريب. الناس خائفة من الاقتراض لكنها خائفة أيضا من البقاء خارج السوق. لذلك نشاهد حالة توتر جماعي تقريبا يعني في الاقتصاد الأسترالي بشكل عام.
11: نعم، جميل، وضحت الفكرة أستاذ يوسف. خلينا نتجه إلى مسار آخر. يعني طلعتنا الصحف بحديث عن تخفيض في الكهرباء وأسعار الطاقة، ما أحدث حقيقة مفاجأة كبيرة هذا الأسبوع. خبرنا عن تفاصيل تبعات هذا الموضوع.
13: الحقيقة مزبوط، يعني كانت مفاجأة لأن الأستراليين تعودوا خلال السنوات الماضية على أخبار ارتفاع الفواتير وليس انخفاضها، لكن الهيئة الأسترالية للطاقة أعلنت أنه أسعار الكهرباء المرجعية ستنخفض لمعظم المشتركين في نيو ساوث ويلز وكويزلاند اعتبارا من يوليو، بينما الزيادة في جنوب أستراليا ستكون

0: خفيفة. السبب الرئيسي هو ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة وتحسن أداء بعض المحطات التي تعمل على الفحم وتقليل ضغط أوقات الذروة بفضل البطاريات. وهذه نقطة مهمة جدا، لأننا بدأنا نرى فعليا تأثير الاستثمار الضخم بالطاقة الشمسية والبطاريات على الأسعار وليس فقط على الخطابات السياسية.
1: هذا يقودني حقيقة للسؤال، هل نستطيع أن نقول أن أزمة الطاقة انتهت في أستراليا؟
0: لا إطلاقا. هناك انخفاض مرحلي، لكن السوق ما زال حساس جدا. أي أزمة عالمية أو حرب أو ارتفاع بأسعار الغاز يمكن أن يعيد الفواتير للارتفاع بسرعة. حتى يعني قرأنا بعض التقارير حذرت من أن تكاليف شبكات نقل الطاقة الجديدة قد تضغط على الأسعار مستقبلا. أيضا يعني من ناحية أخرى، ليس كل الناس سيشعرون بنفس مقدار الانخفاض. الشخص الذي لديه ألواح طاقة شمسية أو بطارية منزلية قد يستفيد أكثر بكثير من الشخص الذي يعتمد كليا على الشبكة التقليدية. لذلك يعني بدأت تظهر فجوة جديدة بين الأسر المجهزة للطاقة الحديثة والأسر التي ما زالت تدفع الفواتير التقليدية كاملة.
1: خلينا نربط هذا الموضوع أستاذ يوسف مع أزمة القروض العقارية. كيف ترتبط أزمة القروض العقارية بأسعار الكهرباء والطاقة؟
0: اليوم الأسرة الأسترالية لا تنظر لكل فاتورة وحدها، بل تنظر للمجموع الكامل. يعني عندما ترتفع الفائدة 300 دولار وترتفع الكهرباء 100 دولار والتأمين 80 دولار والبقالة 150 دولار، تصبح الضغوط متراكمة بشكل خانق على العائلات الأسترالية. ولهذا أي خبر عن انخفاض الكهرباء يعطي نوعا من التنفس المؤقت للناس والراحة النفسية المؤقتة ربما، لكنه لا يحل المشكلة الأساسية، وهي أن تكلفة الحياة بالكامل ارتفعت وبسرعة أكبر من نمو الرواتب. ولهذا نرى كثيرا من الأسر تعيش على الحد الأدنى من السيولة حتى لو كانت تملك منزل بمليون دولار.
1: ذكرت أستاذ يوسف في سياق حديثك أنه من الأشياء التي دعت لتخفيض سعر الطاقة والكهرباء وجود الطاقة المتجددة. هل فعلا الطاقة المتجددة بدأت تغير الاقتصاد الأسترالي؟
0: نعم وبشكل واضح. يعني أستراليا تتحول بسرعة إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الطاقة الشمسية والبطاريات والتخزين الكهربائي. اليوم هناك مناطق في منتصف النهار تنتج كهرباء فائضة لدرجة أن الأسعار تهبط بقوة، وبعض شركات الكهرباء بدأت تقدم عروض كهرباء مجانية لساعات معينة خلال النهار الاستفادة من فائض الطاقة. لكن التحدي الأكبر هو كيف يعني تنتقل هذه الكهرباء وتخزنها ليلا، وهنا يعني تأتي الاستثمارات الضخمة بالبطاريات وشبكات النقل. لذلك المرحلة القادمة ليست فقط إنتاج طاقة رخيصة، بل إدارة طاقة ذكية.
1: إذن وقبل أن ننهي هذا اللقاء، أستاذ يوسف، حضرتك كخبير مالي واقتصادي وعقاري، ما الرسالة الأهم التي يجب أن يفهمها المستمع الأسترالي اليوم؟
0: الرسالة هي أن الاقتصاد الأسترالي دخل مرحلة تحتاج وعيا ماليا أعلى بكثير من الماضي. لا يكفي أن يعني نسمع إعلان مصرف يقول أنه وفر 400 دولار بالشهر، ولا أن يعني نسمع خبر انخفاض الكهرباء فنعتقد أن الأمور انتهت. الناس التي ستنجح خلال السنوات القادمة هي التي ستفكر استراتيجيا، كيف نخفض الديون بشكل أسرع، كيف نبني احتياطا ماليا، كيف ممكن أن نستفيد من الطاقة الشمسية أو العروض الذكية، وكيف ندير المصروف بدون الوقوع في فخ الراحة المؤقتة. لأن الحقيقة يعني اليوم أن المعركة الاقتصادية لم تعد فقط يعني كم تربح، بل يعني على كم تستطيع أن تحتفظ من أموالك وسط يعني الاقتصاد المليء بالفوائد والفواتير والرسوم والضغوط اليومية.
1: إذن كل شكر للخبير المالي والاقتصادي والعقاري الأستاذ يوسف مرتضى على هذه المعلومات القيمة. طبعا نذكر مستمعين الكرام مرة أخرى بأن هذه المعلومات هي معلومات عامة استرشادية، في حالة الرغبة بالاستزادة بمعلومات خاصة أو تخص حالة خاصة سواء في أي شأن مالي أو اقتصادي أو عقاري يرجى التوجه للمتخصص الذي تعرفونه. كل شكر لك مرة أخرى أستاذ يوسف.
0: شكرا أستاذ علاء لك ولي SBS عربي.
2: شكرا من القلب لك علاء. بالساعتين بين الحماية الإنسانية والأمن القومي، ماذا يقول الناشط المجتمعي دكتور جمال ريفي عن مزاعم دوره بعودة ما عرفنا بعرائس داعش إلى أستراليا مع عودة يعني المجموعة الثانية والأخيرة؟
3: لم يبقى سوى امرأة

0: وإذا كان صدر بحقها أمر استبعاد مؤقت يمكن تمديده، شو الدور للعبة دكتور ريفي؟ كيف أعادهن إلى أستراليا؟ كيف أصدر جوازات السفر؟ كيف تمت هذه العملية حتى؟ وكيف أقنع وزارة الخارجية السورية بالسماح لهم بالمغادرة؟ كل التفاصيل في الساعة الثانية. وأيضا سألنا سابقا خبيرة العلاج النفسي أيضا هاني مسعود، هل يمكن إعادة تأهيل الأطفال؟
1: خليكن معنا دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة. عم تسمعوا Good Morning Australia.

في هذه النشرة. أستراليا تستدعي السفير الروسي احتجاجا على تهديدات موسكو باستهداف مبان دفاعية وإدارية في العاصمة الأوكرانية كييف. الخزانة الأسترالية تقدم اليوم مشروع قانون لتقليص الإعفاءات الضريبية على الأرباح الرأسمالية وتأجير العقارات الخاسرة. إيران تتهم الولايات المتحدة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار إثر ضربات أمريكية في جنوب البلاد، وطهران تعلن إسقاط مسيرة من طراز ريبر. كندا تفرض على المسافرين القادمين من الدول المتأثرة بفيروس إيبولا في إفريقيا عزلا ذاتيا. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. استدعت أستراليا السفير الروسي لديها بسبب ما وصفته الحكومة بتهديدات غير مقبولة ضد العاصمة الأوكرانية كييف، وتم استدعاء السفير الروسي ميخائيل بيتراكوف إلى وزارة شؤون الخارجية والتجارة بعد أن حذرت موسكو من أنها قد تستهدف مبان دفاعية وإدارية في المدينة. وصرحت وزيرة الخارجية بيني وونغ بأن التهديدات تظهر تجاهلا تاما للقانون الدولي وسلامة المدنيين. ومن جهتها قالت روسيا إن صبرها قد نفذ وحثت رعاياها الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف في أسرع وقت ممكن. سيتم تقديم تعديلات مثيرة للجدل على امتيازات ضريبية الأرباح الرأسمالية والتأجير الخاسر نيجاتيف جيرينج إلى البرلمان اليوم، وسيتم دمج المقترحات الرامية إلى كبح الإعفاءات الضريبية للمستثمرين جنبا إلى جنب مع خصم ضريبي بقيمة $250 سنويا للعمال وخصم ضريبي قياسي

0: بقيمة $1,000 في مشروع قانون واحد سيقدمه وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى مجلس النواب. وقال وزير الخزانة أن التغييرات ستساعد في تهيئة تكافؤ الفرص للعديد من الأستراليين الشباب الذين استبعدوا من سوق الإسكان بسبب نظام يفرض ضرائب على الدخل المكتسب من العمل بمعدل أعلى من الدخل المستمد من الاستثمارات. ومن المرجح أن يتم تمرير هذه التغييرات بدعم من حزب الخضر. في أخبار الشرق الأوسط، اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية بالانتهاك الصارخ بحسب تعبيرها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين الشهر الماضي. وقالت طهران إن الضربات الأمريكية في جنوب إيران تظهر أن واشنطن غير ملتزمة بالهدنة التي تم التوصل إليها كجزء من عملية دبلوماسية بوساطة باكستانية. ومن جانبها أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها نفذت ضربات دفاعا عن النفس بالقرب من بندر عباس، مستهدفة مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب لزرع الألغام، في حين أعلنت إيران أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز ريبر. وصرح الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان بأن الولايات المتحدة استخفت بالقدرات العسكرية الإيرانية.
1: They did not imagine that our armed forces, our defensive power, and our offensive system could perform such feats. It was a completely surprising matter for all of them.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينتظر ما وصفه بالاتفاق المثالي في وقت تواصل فيه إدارته التواصل بالتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب مع إيران. ولوح ترامب بإمكانية ارتباط أي اتفاق مع طهران باتفاقيات أبراهام التي تم التوصل إليها خلال ولاياته الرئاسية الأولى بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه لم يؤكد بشكل مباشر أن ذلك يشكل شرطا أساسيا لإبرام الاتفاق.
2: I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries, and it's turned out to be so good, so effective, and so we're, you know, requesting strongly that they join. It'll be great. It'll be great for Saudi Arabia. It'll be great for Qatar and Kuwait, the whole group.
0: دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى وقف شامل لإطلاق النار في منطقة الخليج. وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده مع وزير خارجية البحرين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد وانغ أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل من أجل خفض التصعيد ومعارضة الإجراءات التي تؤجج التوترات. ومن جهتها أعربت البحرين عن تقديرها لجهود الصين في تعزيز السلام في الشرق الأوسط، معربة عن أملها في أن تلعب بكين دورا أكبر. ونبقى في الشرق الأوسط، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان بأن المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود بين إسرائيل ولبنان تعتبر منطقة قتال. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعا المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي جميع سكان هذه المناطق إلى إخلائها في اتجاه الضفة الشمالية من النهر. و توعدت إسرائيل هذا الأسبوع بتصعيد عملياتها في لبنان تزامنا مع استعداد البلدين لخوض محادثات جديدة في واشنطن يبدأها وفدان عسكريان الجمعة، وتستكمل بجولة تفاوض بين ممثلين عن البلدين في 2 و 3 من حزيران يونيو المقبل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة بعد أيام فقط من مقتل سلفه عز الدين حداد في تصعيد جديد يستهدف قيادة الحركة داخل قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن عودة قتل خلال عملية عسكرية في القطاع، فيما أكد أحد أقاربه الخبر. ولم تصدر حماس حتى الآن بيانا رسميا بشأن مقتله، لكن عائلته أفادت بأنه قتل مع زوجته وابنه في غارة استهدفت مبنى سكني في حي الرمال بمدينة

0: مدينة غزة مما أدى إلى تدمير طابق كامل من المبنى. من جهته قال الباحث في معهد دراسات الأمن القومي مايكل كوبي إن العملية تبدو جزءا من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إضعاف حماس كتنظيم عسكري وسياسي.
1: When you take down experienced people, then they have a problem to run the organization effectively. And now they are almost out of experienced people. I mean, they are with another two in the list, which are considered to be experienced. And therefore, this is something that will impact, will affect negatively the organization, will weaken the organization.
0: ونعود إلى الأخبار الأسترالية، حيث تشير أبحاث جديدة أجرها جيش الإنقاذ إلى أن أزمة الأمن القومي الغذائي في أستراليا أخذة في التراجع. واستطلعت الجمعية الخيرية أراء ما يقرب من 4500 شخص من المستفيدين من خدماتها، وجدت أن 90% منهم يفتقرون بانتظام إلى الوجبات الغذائية. وأفاد جيش الإنقاذ بأن المزيد من العائلات العاملة تبحث الآن عن إغاثة طارئة مع تعمق ضغوط لتكاليف المعيشة. وصرح المتحدث باسم الجمعية الرائد وارن إليوت بأن بعض الأشخاص يقللون من تناول الطعام بشكل يومي.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: لي أوكلاهوما سيتي على التقدم بثلاثة مقابل اثنين في نهائيات القسم الغربي. وأضاف أليكس كاريكسو 22 نقطة، بينما سجل جاريد ماكين 20 نقطة من مقاعد البدلاء، ويمكن لفريق الثاندر حسم مقعده في النهائي بالفوز في المباراة السادسة في سان أنطونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، في أديلايد غائم جزئيا 18، بريسبن ممطر وعاصفة محتملة 23، هوبرت ممطر 18، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 21، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني ممطر 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب، إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafe.newsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131601.
6: RTO 9003.
7: في كل مرة أستمتع فيها بقهوة أويسس الأصلية أشعر بقليل من الشرق أوسطية، محمصة داكنة بنكهة غنية ومتطورة ومتوفرة الآن خالية من الكافيين. قهوة أويسس التقليدية على طراز الشرق الأوسط مثالية لمشاركتها مع عائلتك وأصدقائك. تسوق من قهوة أويسس المطحونة بطريقة خالية من الكافيين من البقالة القارية ومتاجر المواد الغذائية والأطعمة الجاهزة ومن oasiscoffee.com.au.
8: I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
9: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
10: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026.

0: حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
1: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. 7:14 دقيقة باستديوهاتنا بنورث سيدني بأرتورمان. مبروك لنيو ساوث ويلز بلوز، مبروك لهذا الفوز المستحق. واليوم هيك بلشنا الحلقة معه وانطلقنا بتمام ساعة 6 معقولة النشرات الإخبارية. شكرا لزميل جورج غرام، مستمرين لغاية ساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي، إنها ساعة ثانية من البرنامج، وبها الساعة رح نطرح كل الأسئلة المحلية وسؤال الساعة بين الحماية الإنسانية والأمن القومي.
2: صباح الخير بترا، وصباحكم خير جميعا. معلش سمحونا، اليوم عندنا خطأ تقني، لن نتمكن من فتح الخطوط الساعة 7:30 كما اعتدنا، ولكن زي ما قلتي رح نطرح عدة أسئلة كلها مهمة وكلها في إطار اهتمامات الجالية العربية. اليوم 28 أيار مايو، بنروح على موضوعنا الرئيسي. خلينا نحكي لمستمعينا عن Collection of the Biennale of Sydney Rememory Revealed، من أراضي APY إلى ياربا، ذاكرة الذاكرة المستعادة، مقابلات مع 10 فنانين بيستكشفوا الذاكرة والهوية وتاريخ لم يروى بعد، مجانا على SBS On Demand.
1: ندخل لعوالمهم الإبداعية، بنتعرف على قصص جريئة وإنسانية عميقة بتعيش بالوجدان، الذاكرة المستعادة، مجانا على SBS On Demand.
2: بترى، في خضم هذا الجدل في هذا الملف الإنساني والقانوني المعقد، عادت دفعة ثانية مما يعرف إعلاميا بعرائس داعش إلى أستراليا، إلى ملبن وسيدني. بالدفعة الأولى كان عدة تهم وجهت إلى عدة نساء، ما يتعلق بتهم استعباد وانضمام إلى تنظيم متطرف. عادت الدفعة الثانية، وسؤال يطرح في هذا الإطار، كيف عدنا إلى أستراليا؟ ما هو دور الناشط المجتمعي والطبيب دكتور جمال ريفي في هذا الإطار؟
1: فارس، خلينا نستمع لهاللقاء يلي أجريته مع دكتور جمال ريفي تحديدا عن دوره في هذا الملف الشائك.
3: ضخموا القصة لأسباب سياسية، لأنه كان في عندهم انتخابات فرعية، political circus لا أكثر ولا أقل. هال مواطنين إستراليين معهم الجنسية الإسترالية ومعهم باسبوراتهم، بحق لهم يرجعوا على استراليا. وانا اخذت الباسبورات كلياتهم وبطريقه قانونيه ومضيت على اوراق، وانا حملتهم ونزلت فيهم على سوريا. للحقيقه انا بتفهم الخوف اللي موجود، بس انا عم امشي من مبدا هلا الخوف اللي موجود نقدر نتحكم انه نزيله، وقت بيكونوا هالاطفال بيدخلوا للمدارس الخطر عليهم بيكون زاد 100 ضعف إذا هالأطفال دلوا بقلب سوريا وبالشرق الأوسط.
2: من مخيمات معزولة في شمال شرق سوريا، حيث عاش منذ سنوات أفراد من عائلات مرتبطة بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في ظروف قاسية ومعقدة، وصلت دفعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين إلى سيدني وميلبن في عودة أعادت إلى الواجهة واحدا من أكثر ملفات حساسية وتعقيدا في البلاد. هذه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها هذا الباب، لكن هذه الدفعة تأتي لتزيد الجدل اشتعالا، بعدما شددت الحكومة على لسان وزير الأمن الداخلي توني بيرك على أنها لم تقدم أي مساعدة لإعادتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي شخص يثبت تورطه في جرائم سيواجه كامل الإجراءات القانونية. في المقابل، كانت المعارضة قد أبدت رفضا واضحا لعودة هذه العائلات، محذرة من الأبعاد الأمنية والسياسية لهذا الملف، فيما يرى حقوقيون ومدافعون عن الأطفال أن النقاش يجب أن يبدأ من معاناة الصغار الذين عاشوا لسنوات في بيئة خطرة وغير مستقرة. في قلب هذا الجدل برز اسم الطبيب والناشط المجتمعي دكتور جمال الريفي، الذي تحدث عن جهود امتدت لسنوات خلف الكواليس من أجل هذا الملف، وعن معركة لم تكن سهلة في ظل موقف حكومي متحرك.

0: تحفظ واعتراضات سياسية حادة وتعقيدات قانونية وإنسانية متشابكة. بداية حتى يعني نوضح اللغط اللي صار كتير، كان في إشاعات في هذا الإطار، ما هو دور دكتور جمال ريفي؟ هل بالتعاون مع وزير الأمن الداخلي توني بيرك والحكومة أم تصرف بمفرده؟ شو كانت طبيعة دورك بسوريا؟ هل أنت مثلا تواصلت مع الحكومة السورية أم كنت حلقة الوصل بين أستراليا وهؤلاء؟ شو اللي صار؟
1: أولا أخ فارس بتشكرك وبتشكر كل الأخوة والأخوات المستمعين. للحقيقة كان في هناك مثل ما تفضلت معلومات خاطئة بالإعلام وما كنت قادر أني أطلع واجهها لسبب بسيط، بدنا نجاح العملية اللي كنا عم نقوم فيها. أولا خليني أحكي بالموضوع بالنسبة لوزير الداخلية الحالي السيد توني بيرك. نعم نحن أصدقاء، بس أنا هذا العمل والقرار اللي اتخذته كان قبل ما توني بيرك يكون بالحكومة، كان هو بالوقت بالمعارضة. أولا أنا مش فرد، أنا عم اشتغل مع مجموعة إنسانيين ومن كل العرقية ومن كل الأديان، في عنا مسيحيين، في عنا يهود، وفي عنا مسلمين. القرار اللي خذته أنا كشخص كان للحقيقة من سنة 2015 وقت شفت طفل عمره 6 سنوات عامل رأس مقطوع بجانب والده. قلت هذا الطفل هو أول ضحية لعمل اللي قام فيه والده، أكيد ما كان الضحية الأخيرة بس كان أول ضحية له. نفس الوقت بالنسبة لي وقت اجتمعت مع عائلة الأم والأب لآل الباف اللي كانوا مفجوعين أنه 4 رجال شباب من أولادهم ذهبوا على سوريا، ورحت عملت لهم زيارة أنا وسكوت موريسون بهديك الفترة وشفنا معاناتهم. هو أنه عائلة تفقد ولد ضنينة بتكون مفجوعة، بس 4 بنفس الوقت للحياة كانت فاجعة كتير كبيرة. بالسنة 2019 وقت زالت الشيء اللي كانوا يقولوا عنهم الخلافي بقلب سوريا والعراق بوجهة نظري لا إسلامية، وأنا كنت من أكثر الدعاة ضد هذا الفكر التكفيري المتطرف، حتى إجاني تهديد مثل ما بتعرف من قبل اللي بيدعوا أنه هن من الدولة الإسلامية. كنت وضعي دائما مواجهة هالعقل المتحجر اللي موجود. بال2019 كانوا موجودين 75 استرالي بقلب مخيم الهول. اجتمعت أنا وزير الداخلية بهديك الفترة بيتر داتن وحكيت معه بمعاناة الأطفال اللي موجودين، وافق بس أنه يجيب الأيتام اللي هن 8 أيتام. كنت كتير ممنون أنه أخذ هالأيتام طلعهم من المخيم حطهم بإربيل.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: يعني دكتور جمال اليوم كثير من اللي عم بسمعونا وبالمجتمع الأسترالي بقول لك أنا أرى أنه هؤلاء نسبة منهم أنا ما بدي أعمل أي تعميم من عندي كفارس يعني ولكن بقول لك ربما هم اختاروا الانضمام إلى تنظيم متطرف بشكله خطر على أستراليا تشربوا أفكار متطرفة كيف تنظر اليوم إلى هذه المخاوف How do you address هاي النقطة تحديدا وصول هؤلاء كأطفال الآن تحت نظر وعين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أكثر أمانا لأستراليا من أن يتركوا هنا ويصلوا كرجال أو شباب كبار؟
6: أكيد أتصور أنه هلأ إذا جبناهم بهالعمار هيدا بيدخلوا على المدرسة مع أهلهم وبيأخذوا التسقيف اللي لازم يأخذوه عندهم مستقبل اللي هون إذا حدا في عنده أفكار متطرفة بيقدروا يتعاملوا معه وبيقدروا يقوموا بالنشاطات اللي تتطلب منهم كأطفال بس وقت بدهم يجوا إذا كان عمرهم 19 20 أو لا سمح الله إذا كانوا تحت تأثير أي فكر متطرف وقت بيكونوا يعني بالشرق الأوسط بيقدروا يرجعوا وإذا كانوا 25 و 30 سنة وتشربوا هذا الفكر من الصعب أنه الإنسان يقدر يتابعهم ومصعب على الأجهزة الأمنية
5: اليوم هناك يعني ممن يستمعون إلينا الآن أم بيحكوا الدكتور جمال ريفي لعب دور في إعادة هؤلاء نحن نشعر بالخطر بتعرف أقليات اضطهدت من قبل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية إذا بدك تخاطب هؤلاء مباشرة اليوم to address هاي الفيرز شو بتحكي لهم
6: للحقيقة أنا بتفهم هالفكر اللي موجود عندهم والخوف اللي موجود بس أنا عم أمشي من مبدأ هلأ الخوف اللي موجود نقدر نتحكم أنه نزيله وقت بيكونوا هالأطفال بيدخلوا للمدارس وبياخدوا دراسات اللي لازم تكون موجودة لحتى ما يكون عندهم أفكار متطرفة بس الخطر عليهم بيكون زاد 100 ضعف إذا هالأطفال دلوا بقلب سوريا وبالشرق الأوسط وتشربوا الأفكار التكفيرية ورجعوا على أستراليا إذا كانوا هن متطرفين لأنه ما حدا بيقدر يمنعهم بالقانون الإسترالي أنهم يرجعوا لا هلأ ولا بعد 20 سنة مشان هيك قدروا دخلوا هلأ
5: اليوم المعارضة الائتلافية صوتها عالي بانتقاد موقف الحكومة حتى الموقف الرافض تقديم أي مساعدة المعارضة الائتلافية اعتبرت أن الحكومة فتحت الباب على الأقل لم تصدر أوامر استبعاد مؤقتة يمكن تمديدها حضرتك بمطلع حديثك قلت أن التواصل بداية أصلا كان مع حكومة أحرارية فماذا تقول لهؤلاء اللي بيعتبروا الموقف المعارضة ربما أفضل لاعتبارات الأمن القومي
6: فارس أولاً في قانون بيطبق على الكل الكلام بيقدروا يحكوا قد ما بدهم هن كلام بس بالنتيجة هالمواطنين إستراليين معهم الجنسية الإسترالية ومعهم باسبوراتهم وبيحق لهم يرجعوا على إستراليا الشيء الثاني إذا أي من الأمهات بيشكلوا أي خطر أولاً أنا ما بعرفهم شخصياً ولا بعرفهم قبل ما يسافروا ولا أبداً اجتماع أنا وياهم الأجهزة الأمنية اللي موجودة عنا عنده كل المعلومات عنهم جزء منهم بيعرفوا أنه تم استغلاله والتغرير فيهم ليروحوا لهنيك جزء تاني راح لأنهم عندهم فكر متطرف هن بيقيموا الموقف بس يجوا على إستراليا وإذا عملوا أي خطأ أو خلل بالقانون بيغدوهم للمحاكم ومثل ما شفنا هلأ نحن عم نسمع الناس اللي إجوا بالوقت الحاضر في منهم روحوا على المحاكم أخ فارس في هناك مجموعة كبيرة كمان إجت ما حدا سمع فيها والحمد لله عاملين جزء كتير منيح وماشي حالهم بالحياة الإسترالية وما بشكلوا خطر على حدا الشرطة الفيدرالية بتقدر تتابعهم كلياتهم أنا برأيي ضخموا القصة لأسباب سياسية لأنه كان في عندهم انتخابات فرعية وكانوا بدهم يزيدوا الكلام على بولين هانسن وغيروا الأمور كلياتها وكانت يعني مثل ما بيقولوا political circus لا أكثر ولا أقل ما كانوا عم يحكوا أمن لأنه الأمن لكل إستراليا أنهم إذا بيجوا هلأ ما ينطروا لبعدين
5: أخيرا دكتور جمال ريفي هل أسدل الستار على هذا الملف هل أغلق فعليا
6: للحقيقة هلأ

0: الوقت الحاضر أنا بعرف أنه كان في 55 طفل عم يناموا تحت الخيم بمنطقة كتير صعبة، كان في عندهم خوف هالأطفال الإستراليين. هلأ بالوقت الحاضر عم يناموا على تخت مرتب ببيت أهلهم وأقربائهم، بتمنى أنهم كليتهم يندمجوا بقلب هذا المجتمع، وأنا ما عندي أي شك نحن كجالية نخلي عينينا ودينينا مفتحين، إذا لقينا في أي خطر على حدا نحن دغري أول الناس اللي حنتدخل لأنه نمنع الخطر، لأنه الأمن إستراليا والإستراليين كليتهم بهمنا، ونحن محبتنا لأستراليا والإستراليين أمنا بهذا العمل. حد أدنى عم نظهر المحبة لل 55 طفل اللي إجوا لهون، بس محبتنا بتشمل للناس كليتهم، ما بننظر نحن حدا أبدا أبدا إذا الله راضي.
1: شكرا جزيلا لك الناشط المجتمعي والطبيب دكتور جمال ريفي، شكرا على هذا الحديث وعلى توضيح ما حدث، يعني أخذنا إلى كواليس هذه العودة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أخ فارس، شكرا للجميع.
2: فارس شكرا من القلب لك على هذه الإضاءة القيم، شكرا لدكتور جمال ريفي. سنبقى مع 55 طفل والفرصة الثانية، هل هي يعني ممكنة وناجحة لمن رأى ما قد لا ينساه طوال حياته؟ خليكم معنا، سنتابع بقراءة هذا الملف الشائك من الجانب النفسي، ونستمع لآراء أيضا من الجالية العربية حول عودة هالأطفال بالتحديد، ولكن بعد الموجز الإخباري. المحدث والزميل جورج غرام.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكثر من 1,700,000 مسلم يشاركون في الحج وسط درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية. والجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في جنوب لبنان ويعلن منطقة جديدة، منطقة قتال. الخزانة الأسترالية تقدم اليوم مشروع قانون لتقليص الإعفاءات الضريبية على الأرباح الرأسمالية. واشنطن تواصل التفاوض مع طهران، وترامب يلمح إلى توسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ضمن أي تسوية جديدة. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: أسهل بكثير.
1: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني، طقس ممطر، أقصى درجات الحرارة 22، 16 بالعاصمة الثقافية ميلبن، ورؤية غير واضحة، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس. عواصف رعدية في بريسبن، و21 درجة، 21 غربا في بيرث، وأمطار متفرقة. أديليد طقس غائم جزئيا، و18 درجة، 20 بالعاصمة كامبرا، وطقس غائم جزئيا، أمطار في هوبارت، و18 درجة. نختم الجولة مع داروين، و31 درجة بمقاطعة الشمال، وطقس غائم إلى مشمس.

0: وسط أجواء جماهيرية صاخبة بالأكور ستاديوم بسيدني، المباراة الأولى من سلسلة ستيت أوف أوريجن ليلة أمس جاءت على مستوى التوقعات وأكثر. كوينزلاند مارونز بلش المباراة بداية قوية كما كان متوقعا، كان في أخطاء دفاعية للبلوز، وانتهى جزء كبير من الشوط الأول بفارق 18 نقطة لصالح الفريق الأحمر وسط تألق واضح الحقيقة من لاعبي الخط الخلفي أربكات البلوز. ولكن مع بداية الشوط الثاني تغير إيقاع كل المباراة، وعاد البلوز تدريجيا إلى الأجواء، ضغطوا هجوميا، تحسنت سيطرتهم على الكرة، وبلشت علامات الإرهاق تظهر على لاعبي كوينزلاند. اللحظة المفصلية كانت لما تعرض نجم كوينزلاند كيلين بونغا للطرد بعد تدخل اعتبره الحكم خاطئ ليكمل المارونز المباراة بنقص عددي. البلوز استغلوا هاي النقطة، بلشوا بتقليص الفارق نقطة بعد أخرى. وسط حماس جماهيري هائل كان الحقيقة بالمدرجات أمام عشرات الآلاف من المتابعين، انتهت المباراة 22 نقطة لمقابل 20 نقطة، وفاز البلوز بأول مباريات سلسلة ستيت أوف أوريجن لهذا الموسم.
1: فارس، نبقى مع الملف يلي طرحناه، عودة الدفعة الثانية والأخيرة من ما يعرف بعرائس داعش لأستراليا بين هواجس الأمن وواجب الحماية. نتحدث عن 55 طفل أسترالي، هل يحق لهم هذه الفرصة الثانية؟ هالقضية مثار جدل بأستراليا بين اعتبارات الأمن القومي من جهة والالتزامات القانونية والإنسانية تجاه الأطفال. كيف تفاعل مستمعو SBS عربي مع هالطرح الجدلي، مع أو ضد إعادة التأهيل لنستمع؟
2: طفل طبعا هذا ما متهم فيه، راح بس لاحظ شنو هو شاب هناك بالمعتقل 10-12 سنة، شنو شاب من فترة داعش إلى الآن، أي وحدة. الشيء ثاني اللي او الشباب التينيجرز اللي لما راحوا، اللي راحوا اخذوا اطفالهم معاهم اللي كان عمره 12 او 15 سنه، كله شاف هناك وراح يرجع هنا ولد شاب عمره 25-26 سنه.
3: والله اختي العزيزه، انا يعني تعليقي رضا قاطعا لرجوع هؤلاء، لانه
1: حتى الاطفال يا عامر وهم استراليون،
3: حتى الاطفال وين استراليين، ليش؟ لان هذول عباره عن قنبله موقوته، هذول انشبعوا بافكار متطرفة غير صحيحة، أدخل للمجتمع ممكن احتمال يأثرون على المجتمع، راح يتآلفون اللي حيختلطون بيهم ممكن يأثرون عليهم. هؤلاء عبارة عن، لا تقول لي حقوق الإنسان، حقوق الإنسان على رأسي، بس هؤلاء هم اختاروا الطريق، خلي يكونون طريقهم خارج استراليا وليس داخله.
4: موضوع الأطفال، الطفل هذا إنسان بريء ما له علاقة بأي موضوع، هو ضحية الظروف. إذا كان ولد عارف بالمخيمات أو إذا كان راح هو صغير، يعني لحد 10-12 سنة بعد ممكن تأهيله، ممكن يندمج المجتمع، لأن الله أعطانا نعمة نفسية، ممكن ينسى، تبقى جروح، تبقى مشاكل نفسية، بس ممكن ينسى ويندمج. لكن أدول ممكن يحاسبوا في القانون، فأنا ما عندنا الأطفال يعاد تأهيلهم، لأن ضحية الظروف ما لمذنب لا أخا ولا جمع.
5: يعني كيف بدهم يندمجوا برامج إعادة الدمج إذا الولد من وقت ما خلق صغير هو عم بيكبر على هذا الشيء وهذا العقل المتطرف؟ يعني صراحة ما بعرف.
1: هل الفرصة الثانية ممكنة لأطفال أستراليين ولدوا وكبروا بمخيمات داعش؟

0: نطرح سؤال على علم النفس حول المقاربة الثانية، هل إعادة التأهيل لأطفال عاشوا ظروف قاسية وغير طبيعية ممكنة؟ طرحنا هالسؤال على الأخصائية بعلم النفس والمعالجة النفسية هانية مسعود.
1: نعم أكيد، إعادة تأهيل الأطفال اللي مروا بظروف قاسية جدا جدا ممكنة تماما. مش بس أنا اللي بقول هيك، ولكن في بحوث علمية وحالات كثيرة، بالذات الأطفال اللي بيجي بعمر صغير أكثر من الأطفال اللي بيجي بعمر كبير. وبين كمان أنه دماغ الطفل عنده نيوروبلاستيسيتي، عنده قدرة مذهلة على التعافي وتجاوز الصدمات إذا توفرت البيئة الداعمة والتدخل الصحيح. الأطفال لديهم هاي المرونة العصبية اللي هي نيوروبلاستيسيتي، بحيث لو صار مشاكل وعنف وقمع للأطفال بيسبب عندهم حالة من الخلايا العصبية في الدماغ، والروابط العصبية بتتفكك وما بتنشأ بمسارها الطبيعي. ولكن إذا وجدت البيئة الصحيحة والداعمة والحب والحنان والعطاء في دماغ الأطفال، هذه الخلايا العصبية قادرة على أنها تعيد تشكيل هذه الروابط العصبية ومسارات الطاقة وترجع تتجدد كمان. وبرضه الطفل عنده كمان اللي هو الريزيلينس، اللي هي المرونة النفسية. الطفل قادر أنه هو يرجع يتمرن على الوضع الجديد ويتكيف حسب الظروف المحيطة به والبيئة المحيطة به.
2: شكرا للمعالجة النفسية هانية مسعود. سألتها كمان بترا أنه بعض هؤلاء الأطفال يعني انولدوا هناك بهذه المخيمات، ما بعرفوا أي واقع آخر، يعني نشأوا في هذه البيئة الصعبة، شو يا ترى تحديات إعادة دمجهم في المجتمع الأسترالي؟ خلونا نسمع.
1: طبعا إعادة دمج هؤلاء الأطفال ليست بالعملية السهلة أبدا، لأنهم ولدوا وعاشوا في ظروف قاسية جدا جدا عن بيئة المجتمع الأسترالي العريض. ممكن يصبح عندهم cultural shock، وهو تحدي التكيف مع مجتمع غربي منفتح متعدد الثقافات. بيصير عندهم أيضا تحديات نفسية كبيرة، مثل اضطراب ما بعد الصدمة اللي بتظهر عليهم، العوارض التالية، الخوف المزمن، عزم تفسير البيئة المنفتحة، بيصيروا ينكمشوا على أنفسهم. في عندهم بيصير التبول اللا إرادي، شفنا هاي الحالات. برضو ممكن أنهم هم يحسوا بالتهديد من أي شيء حواليهم، مثلا رجال الشرطة بالزي الرسمي، لأنه رجال الشرطة كان بالنسبة لهم أمر مخيف، مش أنهم في خدمة الشعب، فهذا ممكن يخوفهم. صوت الألعاب النارية، رؤية مثلا إذا راحوا على الشواطئ الأسترالية، الناس في مبسوطة في البحر وبالزي الشواطئ، هذا كمان ممكن يسبب لهم صدمة لأنه هذا شيء ما عندهم. وبرضه ممكن سوء التغذية يكون مؤثر أساسي على حالتهم، وهو عندهم بيكونوا عندهم ضعف دم، ضعف أشياء كتيرة. برضو مستواهم العمري غير متوافق مع المستوى التعليمي لما يدخلوا المدارس، فهذا بيسبب لهم أنهم أكبر تحدي لأنهم كانوا محرومين من التعليم بالنسبة للي في عمرهم. وعدم إتقان اللغة الإنجليزية، هذا من أكبر التحديات اللي أنا شفتها، لأنه بيصيروا حاسين حالهم محبوسين في نفسهم. وبرضه هذا بسبب عندهم الهوية المزدوجة، اللي هو الهوية الأولى هي معادية للثقافة الغربية، والهوية الثانية أنهم هم لازم يتكيفوا في المجتمع الأسترالي القائم على الحرية والمساواة والديمقراطية. فحرام يعني، هم كتير بيعانوا، بس العاملين عليهم لازم يطولوا بالهم ويساعدوهم كتير.
0: إلى التحدي الأكبر، عمر المراهقة، كيف يمكن شفاء الذاكرة؟
1: نعم، إعادة تأهيل المراهقين اللي عاشوا في ظروف شائكة جدا أصعب وأكثر تعقيدا، وهذا أنا شفته في خلال عملي. المراهقين لأنه أصلا تغيراتهم الفسيولوجية الجسدية بتكون هرموناتهم طايرة في العلالي يعني، وعندهم هرمونات جسدية، هرمونية، تغيرات هرمونية وجسدية، جسمهم عم بيتغير، مش فاهمين التغيير اللي حاصل فيه، وعصبية كمان، ونتيجة لأنهم ما كانوا عندهم أي اهتمام عاطفي، ذكاء عاطفي، هذا كله بيأثر عليهم، بيخليهم شوية منغلقين على أنفسهم من الداخل. هذا بلس الأعراض ما بعد الصدمة لما يقعدوا يكنوا في بلد زي أستراليا، فبصير يجيهم كمان الأعراض اللي هي هم ما تعلموا كيف يتعاملوا مع مشاعرهم، فهي أعراض مشوهة لعنف وقمع سابق. فالمراهق عايز استراتيجيات بالغة الدقة والأهمية، محاطة بالمحبة وعدم الحكم عليهم من تصرفاتهم، لأنه ممكن المراهق في هذه المرحلة يقاوم التغيير مقاومة شديدة ويكون متمسك بما نشأ عليه وخايف من التغيير نفسه. فبيحصل أيضا عنده تمرد شرس وصمت شديد، وممكن هؤلاء المراهقين يعرضوا أنفسهم للخطر من قوة الألم الداخلي. فممكن من كثرة الألم الداخلي بيحاولوا يعملوا سلوكيات اللي هي إحنا نسميها السلف هارم، اللي هي إيذاء النفس، وهي كتير خطيرة لأنه ممكن في أطفال تروح فيها. فممكن يوقعوا في الإدمان كآلية للتخدير، البعد عن المشاعر المؤلمة الداخلية. بدهم المراهقين عناية أكبر، يفهمهم مشاعرهم وبنفس الوقت نحتويهم. من خبرتي لهؤلاء الأطفال اللي إجوا من بيئة حروب أو بيئة عنف قصري وعدم احترام طفولتهم أو مشاعرهم، إنه التحدي الأكبر كان عندي بالنسبة لي إنه أنا أتعامل معهم هي اللغة، بالذات إذا كانوا جايين من بلاد ما بينطقوا باللغة الإنجليزية أو حتى العربية، لأنه أنا لغتي عربي وإنجليزي. فأهم شيء لازم كنت أني أحتويهم وأحسسهم بالأمان وأنه أعرف أتعامل معهم وأجي على قد عقلهم. يعني كنت أقيس المرحلة العمرية، أحسهم مثلا بأي أنا بالأسسمنت اللي بعمله بأي مرحلة عمرية هم هلأ الآن، لأنه أجي على هواهم. يعني ممكن هو يكون الواحد شكله كبير ولكن عقله عقل طفل في عمر 6 سنوات أو 5 سنوات ممكن 7 سنوات. فكنت أجي على هواهم شوي ومع الاحترام الزائد وهكذا. فكانت اللغة هي أهم شيء، فكنت عن طريق مترجمين أتعامل معهم. فأنا الحب والحنان وأنه يثقوا بذاتهم وبأنفسهم وأنه دائما تحسسيهم أنه أنا معك وتطبطبي عليهم، هذا كان من أهم الأشياء اللي هم مفتقدينها. فلما لقوا هذا الحنان ولقوا هذا العطف وأنه تفهميهم وما تتحديهم للأطفال والمراهقين، حسوا أنه بيقدروا يثقوا. يعني هم بيكونوا التحدي الأكبر أنهم يجدوا حد يثقوا به، لو ما لقوا حدا يثقوا به هاي بتكون أصعب وأصعب. فكانت هاي هي المرحلة أكثر شيء فيها تحدي، لما لقوا البيئة الآمنة والحب والحنان والعطف وإنه إحنا حاسين فيهم ومنعاملهم صح. فكان نقلة نوعية، بالذات كمان في عندي كتير أولاد كانوا يعملوا أغلاط كتيرة، فما أجي أقولهم أنت غلط، أفرق أقول له لا انت كتير كويس، ولكن هذا الشغل اللي صارت هذا ما بيصير، ما بتزبط، وافهمهم ليش ونعطيهم دروس اكتر. فوالله تحسنوا كتير، وما شاء الله يعني انا شفت بنفسي الاطفال اللي انا ساعدتهم، يعني it's very rewarding انه تشوفيهم كيف تطوروا في استراليا بعد كذا سنه من ما اتوا على استراليا، وكيف كانوا وكيف صاروا وكيف اندمجوا. فالحمد لله يعني فعلا إعادة تأهيلهم صالحة جدا جدا، والأطفال والمراهقين عندهم مرونة نفسية إنهم هم عايزين يتغيروا عشان يتحسنوا إن شاء الله. شكرا كتير.
2: شكرا لك بترا، وشكرا أيضا للخبيرة النفسية هانية مسعود. بتمنى هيك نكون قدمنا قراءة شاملة للمستمعين حول هذا الملف الشائك اللي على ما يبدو أسدل الستار حوله، يعني لم تبقى سوى امرأة واحدة وصدر كان بحقها أمر استبعاد مؤقت.
0: بالفعل فارس، نتابع Good Morning Australia بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات. خليكن معنا، فاصل ونواصل.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
11: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
11: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
12: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
13: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على إس بي إس عربي، من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة. نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of إس بي إس عربي أسبوعيا يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحا عبر أثير إس بي إس عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق إس بي إس أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: فارس،
2: يا هلا يا هلا، صباح الخير. كنا عم نتباحث أنا وفترة نطلع مشوار برا الاستوديو ولا لا، فاخترنا لكم كامبرا بما أنه العاصمة الفترية.
0: اليوم الطقس منيح بكامبرا
2: وما بتاخد كتير هيك، يعني كوجهة الواحد يروح يستكشفها، مع أنها الحقيقة حلوة كتير، وهيك بتحسيها المدينة المثالية، الشوارع والمي
0: الهادية
2: كتير حلوة،
0: وبحاجة نحن لفسحة هادية. واليوم طقس على ما يبدو مستقر بكامبرا، درجات الحرارة أدناها مقبول. Let's get going. يلا
2: يلا بينا.
14: هناك عواصم تنمو تدريجيا عبر القرون، تكبر حول الموانئ أو الأنهار أو الأسواق القديمة، حتى تصبح مركز البلاد السياسي والاقتصادي والثقافي. لكن في أستراليا القصة مختلفة تماما، فهنا لم تصبح العاصمة أكبر مدينة في البلاد ولا أقدمها ولا حتى الأكثر شهرة، بل جاءت نتيجة خلاف طويل بين سيدني وميلبورن، المدينتين الأكبر والأكثر نفوذا عند اقتراب المستعمرات الأسترالية من الاتحاد في نهاية القرن التاسع عشر. وفي النهاية قررت أستراليا حل المشكلة بطريقة غير معتادة، إنشاء عاصمة جديدة بالكامل. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى كامبرا. عندما يصل الزائر إلى كامبرا للمرة الأولى يلاحظ سريعا أنها تختلف عن بقية المدن الأسترالية الكبرى. الشوارع واسعة والمساحات الخضراء منتشرة في كل مكان، والمباني الحكومية موزعة بعناية حول بحيرة كبيرة أصبحت واحدة من أبرز معالم المدينة. ولا توجد في كامبرا كثافة الأبراج أو الازدحام المعروف في سيدني أو ميلبورن، وهو ما منح العاصمة سمعة بأنها مدينة أكثر هدوءا وتنظيما مقارنة بغيرها من المدن الكبرى في أستراليا. لكن خلف هذا الهدوء توجد واحدة من أهم القصص السياسية في تاريخ البلاد. عندما تأسس الاتحاد الأسترالي عام 1901 كان لابد من اختيار عاصمة للدولة الجديدة. سيدني كانت الأقدم والأكبر من حيث عدد السكان، بينما كانت ميلبورن مركزا اقتصاديا وسياسيا مهما في ذلك الوقت. الخلاف بين المدينتين استمر لسنوات، إلى أن نص الدستور الأسترالي على إنشاء عاصمة اتحادية داخل ولاية نيو ساوث ويلز، على أن تكون على بعد لا يقل عن 100 ميل، أي نحو 160 كيلومترا من سيدني. وفي عام 1908 تم اختيار المنطقة التي أصبحت لاحقا كامبرا كموقع للعاصمة الجديدة. بعد ذلك أطلقت الحكومة الأسترالية مسابقة دولية لتصميم المدينة، وفاز بها المهندس المعماري الأمريكي والتر بيرلي غريفن وزوجته المهندسة المعمارية ماريان ماهوني غريفن. وكانت فكرتهما تقوم على إنشاء مدينة مخططة تتناغم فيها المساحات الطبيعية مع المباني الحكومية والمناطق السكنية ضمن ما يعرف بأسلوب مدينة الحدائق. وفي عام 1913 أعلن رسميا عن اسم كامبرا خلال مراسم رسمية حضرتها ليدي دينمان زوجة الحاكم العام لأستراليا أنذاك. ومع مرور السنوات بدأت العاصمة الجديدة تتشكل تدريجيا، وانتقل البرلمان الفيدرالي من ملبورن إلى كامبرا عام 1927. حتى اليوم لا يزال التخطيط الأصلي للمدينة واضحا في كثير من أجزائها. الشوارع والمحاور الرئيسية صممت بطريقة هندسية مدروسة، فيما أصبحت بحيرة ليك بيرلي غريفن، وهي بحيرة صناعية أنشئت في ستينيات القرن الماضي، القلب الجغرافي للعاصمة الحديثة. واليوم يأتي كثير من الزوار إلى كامبرا وهم يتوقعون مدينة حكومية هادئة فقط، لكنهم غالبا ما يفاجؤون بحجم المساحات المفتوحة والطبيعة المحيطة بالعاصمة. ففي الربيع تمتلئ الحدائق بألاف الأزهار ضمن مهرجان فلورياد السنوي، بينما تتحول ضفاف البحيرة إلى واحدة من أكثر مناطق المدينة نشاطا للمشي وركوب الدراجات والتنزه. أما في الخريف فتكتسب شوارع كثيرة في العاصمة ألوانا حمراء وبرتقالية، تمنح كامبرا طابعا مختلفا عن معظم المدن الأسترالية. وحتى في الشتاء تصبح العاصمة نقطة انطلاق للرحلات نحو مناطق الثلوج القريبة في ولاية نيو ساوث ويلز، والتي يمكن الوصول إليها بالسيارة خلال ساعات قليلة. لكن كامبرا ليست مدينة سياسية فقط، فبصفتها العاصمة الوطنية تضم المدينة عددا من أهم المؤسسات الثقافية والتاريخية في البلاد، من أبرزها مبنى البرلمان الأسترالي الجديد الذي افتتح عام 1988 فوق تلة تطل على المدينة. وصمم المبنى بطريقة تسمح للناس بالمشي فوق سطحه المغطى بالعشب، في إشارة رمزية إلى أولوية الشعب ضمن النظام الديمقراطي. وعلى مقربة منه يقع مبنى البرلمان القديم الذي استخدم مقرا للحكومة الفيدرالية لعقود، قبل أن يتحول لاحقا إلى متحف ومركز يعرض تاريخ الحياة السياسية الأسترالية. ومن أكثر المواقع تأثيرا في العاصمة أيضا النصب التذكاري للحرب الأسترالية أو Australian War Memorial، الذي يوثق مشاركة الجنود الأستراليين في الحروب والنزاعات العسكرية منذ الحرب العالمية الأولى. أما المهتمون بالفنون والثقافة فيجدون في كامبرا مجموعة كبيرة من المتاحف والمعارض الوطنية، مثل المتحف الوطني الأسترالي والمعرض الوطني والمكتبة الوطنية، وكثير من هذه المؤسسات مفتوح مجانا أمام الزوار. ورغم طابعها الحكومي فإن الحياة اليومية في كامبرا هادئة نسبيا مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى. يقترب عدد سكانها اليوم من نصف مليون نسمة، كما تعد من المدن ذات مستويات التعليم المرتفعة بسبب وجود الجامعات والمؤسسات الحكومية والبحثية فيها، كما أن موقعها الجغرافي يمنحها طقسا مختلفا نسبيا عن كثير من المدن الأسترالية الساحلية، فالشتاء فيها أبرد والخريف معروف بألوان الأشجار التي تتحول إلى الأحمر والبرتقالي والأصفر، ما يمنح المدينة طابعا مختلفا عن الصورة التقليدية المرتبطة بالعاصمة السياسية. وربما هذا ما يفاجئ كثيرين عند زيارة كامبرا للمرة الأولى، فهي ليست مدينة صاخبة أو مليئة بالمظاهر السياحية التقليدية، لكنها مدينة تكشف تفاصيلها تدريجيا، مدينة صممت بعناية وتحولت مع الوقت من حل سياسي بين مدينتين متنافستين إلى عاصمة تمثل الدولة الأسترالية الحديثة بكل مؤسساتها وتاريخها.
2: حلو هالمشوار،
0: رحنا ورجعنا بسبع دقايق. خير،
2: عن جد مشوار كتير حلو. بتعرف كم قد يكلف بناء البرلمان؟ حوالي مليار دولار. ب 1980 بلشوا يبنوا فيه، لو بدك تحسبي كلفة بنائه مثلا اليوم مع يعني التضخم وارتفاع كلفة مواد البناء حوالي 4 أو 5 مليار. يعني كانت ملكة إليزابيث افتتحته واحد من أكبر البرلمانات في العالم.
0: Have you visited the parliament, Faris?
2: والله أنا رحت على كامبرا مرة واحدة ما رحت على البرلمان
0: ولا أنا ولا أنا.
2: ومدينة حلوة صراحة كتير يعني بتنزار وبنقعد فيها بس للأسف يعني بس رحت هيك كم من ساعة وغادرت سريعا.
0: يلا بركة منروح سوا على البرلمانت ومننقل كواليسة بالصوت. بعد الموجز الإخباري هل تغلق أستراليا الأبواب أم تعيد ترتيبها بالنسبة للجوء الإنساني؟ خليكن معنا.